إن أغلقت السماء ولم يكن مطر، وإن أمرت الجراد أن يأكل الأرض، وإن أرسلت وباء على شعبي، فإذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الردية، فإنني أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وأبرئ

يا رب عايز أشكرك لأنك أنت حي وموجود في وسطينا، أنت اللي قمت من الأموات، أنت مصدر السلام. أنت قلت للتلاميذ كده: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. أشكرك لأن سلامك هو اللي بيملانا بالطمأنينة، سلامك هو اللي بيخلينا نكمل في مسيرة الحياة. رب وسط عالم مليان بالخوف والقلق والحروب، أشكرك أنه سلامك يجعلنا مطمئنين، لكن كمان يخلينا نتمم مشيئتك في حياتنا، وإحنا واثقين أن حياتنا في إيدك أنت مش في إيد إنسان. لا الأسعار ولا الحروب ولا الضغوط اللي بنشوفها تخلينا نخاف ونقلق، لكن أنت موجود، إحنا مطمئنين. يا رب ساعدنا نقرب منك، نختبر دايما وجودك في حياتنا، نختبر دايما سلامك الذي يفوق كل عقل، ليحفظ قلوبنا وأفكارنا. في المسيح يسوع، آمين.

مساء الخير، اهلا بيكم في تسبيح على الهوى. هكون معاكم جون، ومعايا في الاستوديو فادي، ميرات، نادر وتوني. خلونا في بدايه وقتنا نقرا مزمور 123. اليك رفعت عيني يا ساكنا في السماوات، هوذا كما ان عيون العبيد نحو ايدي سادتهم، كما ان عيني الجاريه نحو يد سيدتها، هكذا عيوننا نحو الرب إلهنا حتى يتراءف علينا. ارحمنا يا رب، ارحمنا، لأننا كثيرا ما امتلأنا هوانا، كثيرا ما شبعت أنفسنا من هزئ المستريحين وإهانة المستكبرين. يا رب رافعين عيوننا ليك دلوقتي، مثبتين يا رب وجهنا نحوك وقلوبنا بنتكل بيها عليك. يا رب فيك رجانا، لأنك ملك الملوك ورب الأرباب فوق الكل يا سيد، فوق كل قوة ورياسة.

يا رب جايين لك، عايزينك تملك في الوسط. تمسك يا رب حياتنا وأمورنا بقبضة إيدك أنت، لأن رب اللي ما بين إيدك ما بيخرجش أبدا، اللي ما بين إيدك ما بيقعش. خلونا مرة كمان نقول ولتبني عرشك بيننا، ولتبني عرشك، تكون انت في الوسط ملك وسيد في حياة كل حد فينا، في حياتي تملك انت يا رب.

مزمور 66 بيقول الكلمات دي: اهتفي لله، لله يا كل الأرض، رنموا بمجد اسمه، اجعلوا تسبيحه ممجدا، قولوا لله ما أهيب أعمالك، من عظم قوتك تتملق لك أعداؤك. كل الأرض تسجد لك وترنم لك، ترنم لاسمك، هلما انظروا أعمال الله، فعله المرهب نحو بني آدم، حول البحر إلى يبس، وفي النهر عبروا بالرجل، هناك فرحنا به. متسلط بقوته إلى الدهر، عيناه تراقبان الأمم، المتمردون لا يرفعون أنفسهم. باركوا إلهنا يا أيها الشعوب وسمعوا صوت تسبيحه. أيها القدوس يا رب الحياة، أنت وحدك مستحق، نرفعك ونملكك ونعلن بهتاف إنك السيد. أيها القدوس.

0: هاي نانو،
1: هاي.
0: ايه بقى تحكي لنا ايه النهارده؟
1: كنت راكبه في عربيه برا مصر وشفت حاجه بصراحه بهرتني. لمبه صغيره محطوطه في المرايات الجانبيه بتاعه العربيه. اللمبه دي جوه المرايه بتنور اول ما اي عربيه تدخل في زاويه اسمها البلايند سبوت، زاويه ما بتبانش فيها العربيه في اي مرايه، لا المرايات الجانبيه ولا مرايه الصالون. بس لو اتحركت من غير ما اخد بالي ان العربيه دي موجوده، انا ممكن اعمل حادثه، ممكن احود فاخبط العربيه دي. طبعا لو اللمبه دي موجوده في العربيات في مصر هتنور طول الوقت، احنا عربياتنا حضنا بعض طول الوقت. الفكره ان الزاويه دي عند السواق اللي قدامي بتبقى باينه لي انا بكل وضوح، انا شايفاها، هو مش شايفها بس انا شايفاها. الزاويه دي عندي انا مش شايفاها، بس اللي حواليا ينفعوا يكونوا شايفينها. وعشان كده انا ينفع ابقى ببص على اللي قدامي واقول الحق هيخبط، هيعمل حادثه، عارف بنعمل كده. بس بالنسبه لزاويتي انا او العربيه اللي انا هدخل عليها انا مش شايفاها خالص. كل واحد فينا انا وانت عندنا بلايند سبوتس في شخصيتنا، حاجات انا مش شايفاها ومش عارفاها عن نفسي ومش واخده بالي منها، ولو ما التفتش ليها هعمل كوارث، هعمل كوارث في حياتي او حياه ناس تانيه حواليا. ومهم قوي انه يكون في حد تاني هو يكون بيقوم بدور اللمبه دي، حد هيوريني المشكله اللي عندي، حد بيحبني، بيخاف عليا، مهتم بيا، وهيكلمني بمحبه. اوقات كتير احنا بنخاف من موضوع المواجهه ده. المواجهه بالنسبه لنا انا مفيش حد يحاسبني، انا مش عايز حد يتكلم معايا، ربنا بس هو اللي يحاسبني، مع ان المواجهه دي كنز لو اتعملت بطريقه صح، تساعدني اكبر وتساعدني اتغير. طبعا اكتر حد يقدر ان هو يوريني البلايند سبوتس بتاعتي دي هو ربنا، بيوريني حاجات جوايا وجوه قلبي انا نفسي ما كنتش شايفها ولا عارفها عن نفسي، حاجات اتزرعت فيها من زمان وبتتسبب في تصرفاتي النهارده من غير ما اخد بالي. بس نعمه ربنا ينفع تغيرني قوي، ينفع تشتغل عليا قوي، ينفع تشفي وينفع تشكل. في العربيه البلايند سبوت هتفضل طول عمرها البلايند سبوت، زوايا انا مش شايفاها وممكن تسبب لي حوادث، لكن في حياتي ربنا ممكن يشتغل عليا، الناس ممكن تساعدني، وبلايند سبوتس كانت موجوده في حياتي انا ما كنتش عارفها عن نفسي ينفع تتغير وينفع تنور. فانا ينفع اتغير واتشكل واحدة بواحدة.

يا رب عايز أشكرك لأنك أنت حي وموجود في وسطينا، أنت اللي قمت من الأموات، أنت مصدر السلام. أنت قلت للتلاميذ كده: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. أشكرك لأن سلامك هو اللي بيملانا بالطمأنينة، سلامك هو اللي بيخلينا نكمل في مسيرة الحياة. رب وسط عالم مليان بالخوف والقلق والحروب، أشكرك أنه سلامك يجعلنا مطمئنين، لكن كمان يخلينا نتمم مشيئتك في حياتنا، وإحنا واثقين أن حياتنا في إيدك أنت مش في إيد إنسان. لا الأسعار ولا الحروب ولا الضغوط اللي بنشوفها تخلينا نخاف ونقلق، لكن أنت موجود، إحنا مطمئنين. يا رب ساعدنا نقرب منك، نختبر دايما وجودك في حياتنا، نختبر دايما سلامك الذي يفوق كل عقل، ليحفظ قلوبنا وأفكارنا في المسيح يسوع. آمين.

0: دلوقتي معادنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: يا ابني، إن قبلت كلامي وخبأت وصاياي عندك حتى تميل أذنك إلى الحكمة وتعطف قلبك على الفهم، إن دعوت المعرفة ورفعت صوتك إلى الفهم، إن طلبتها كالفضة وبحثت عنها كالكنوز، فحينئذ تفهم مخافة الرب وتجد معرفة الله، لأن الرب يعطي حكمة من فمه المعرفة والفهم، يذخر معونة للمستقيمين، هو مجن للسالكين بالكمال، لنصر مسالك الحق وحفظ طريق أتقيائه. حينئذ تفهم العدل والحق والاستقامة كل سبيل صالح. إذا دخلت الحكمة قلبك ولذت المعرفة لنفسك، فالعقل يحفظك والفهم ينصرك لإنقاذك من طريق الشرير ومن الإنسان المتكلم بالأكاذيب، التاركين سبل الاستقامة للسلوك في مسالك الظلمة، الفرحين بفعل السوء المبتهجين بأكاذيب الشر، الذين طرقهم معوجة وهم ملتوون في سبلهم، لإنقاذك من المرأة الأجنبية، من الغريبة المتملقة بكلامها، التاركة أليف صباها والناسية عهد إلهها، لأن بيتها يسوخ إلى الموت وسبلها إلى الأخيلة. كل من دخل إليها لا يؤوب ولا يبلغون سبل الحياة، حتى تسلك في طريق الصالحين وتحفظ سبل الصديقين، لأن المستقيمين يسكنون الأرض والكاملين يبقون فيها، أما الأشرار فينقرضون من الأرض والغادرون يستأصلون منها.

أهلا بكل اللي بيسمعنا على راديو الحياة الأفضل في برنامج لسلسلة جديدة لدعوة لليقظة. عنواننا النهاردة تأثير كلماتنا على حياتنا. قريت كتاب فرق معايا جدا عن كلماتي وعلى حياتي، اسمه Me and My Big Mouth أو التكلم بلغة الله. كنت زي أي حد مش باخد بالي من كلماتي السلبية أو إيجابية، مش فارقة زي ما الناس كلها بتتكلم، لحد ما قريت الكتاب ده وعرفت إن كلامي فيه الموت والحياة، اللعنة والبركة، وإحنا علينا نختار واحدة منهم ونعرف إنها بتأثر على تصرفاتي، ردود أفعالي، علاقتنا بالغير وكمان صحتنا. إحنا تعودنا دايماً نتكلم سلبي على أولادنا، فمثلاً نقول مفيش فايدة، طول عمرهم هيفضلوا كده من سيء لأسوأ، هم كده كده مش بيسمعوا كلام ولا عمرهم هيتغيروا، والأخطر على مادياتنا، فمثلاً نقول أنا هفضل دايماً في احتياج، أو على صحتنا أنا مش عارفة ليه أنا على طول تعبانة ومش قادرة أروح حتى الكنيسة ولا أخدم، أصلي مرهقة وتعبانة. والغريب عرفت اني بكده بفتح الباب لإبليس وبقول له تعالى اهدم في أولادي وفلوسي وفي صحتي، وبقفل الباب للرب عن البركة، مع اني لو عملت العكس وتنبأت بالآيات الكتابية على نفسي وأولادي بفتح الباب للرب ليتمجد وبقفل باب إبليس عن تدمير حياتي. كلماتي السلبية بتفتح الباب لإبليس انه يملك على أجواء بيتي ويعمل اللي بنطق بيه، وكمان بيزود الحتة بتاعته. أصل بكلامي السلبي بعلن قوة إبليس وبقلل من قدرة إلهنا. كتاب التكلم بلغة الله بتتلخص في الآية اللي بتقول دعوة الأشياء الغير موجودة كأنها موجودة، والنطق بكلمات الله الصالحة ووعده حتى لو شايفة العكس. هقول لكم الكاتبة طلبت إيه من القارئ وأنا عملته وتغيرت حياتي، ونفسي أنتوا كمان تعملوه. أولا تكتب في ورقة كل اللي تعبك بس بحسب قلب وفكر الله، وتستخدم سلطان اسم يسوع. يعني إيه؟ مثلا لو شايفة ابني فاشل ومش بيذاكر، أكتب في اسم يسوع المسيح ابني ناجح في كل ما تمتد له يده، ناجح في مذاكرته ونعمة للمدرسين واستنارة لذهنه. بالنسبة لأولادي لو مش بيروحوا كنيسة ولا اجتماعات، أكتب في اسم يسوع المسيح أولادي أولاد الرب وغرس الرب للتمجيد، وأعطيهم محبة لكنيستك وينضموا لجماعة المؤمنين. كمان الماديات، لو عندي مشكلة مادية أكتب في اسم يسوع المسيح إلهي يسدد احتياجي حسب غناه في المجد، وأنا أقرض ولا أقترض أبدا. لو البيت فيه خصام وخناق وعصبية والأسرة كلها مفككة، أكتب في اسم يسوع المسيح بيتي قدس للرب، تملأه بروحك القدوس، بروح المحبة والفرح، ويكون بيت صلاة لسكناك ليس لسكنة إبليس. تعالوا كل واحد يكتب اللي بيعاني منه، ونحط الورقة على التلاجة ويقراها يوميا بإيمان وبصوت عالي علشان أسمع قوة الشر فتهرب، وأدي الرب مجال لتحقيق طلبتي. صدقوني من وقتها وأنا باخد بالي من كل كلمة بقولها تكون لغة الله وكلماته وبسلطان اسمه، مش كلمات إبليس والعالم، وحياتي اتغيرت. ولو يوم ما خدتش بالي وقلت كلمة سلبية بتوب في الحال، والأروع مش بستحمل أي حد يتكلم بكلمة سلبية قدامي فبأبطلها بسرعة. يعني بقول في اسم يسوع المسيح أنا بأبطل الكلام ده على عيلتي. تعالوا ناخد بالنا بنقول إيه من فضلكم، وتأكدوا دي رسالة خاصة لحد. الرب عاوز يجي بالبركة علينا وعلى كل ما لينا، يا ترى هنديله الفرصة دي بكلماتنا وتنبؤاتنا؟ آمين.

يا رب اغفر لنا، لأننا كتير انشغلنا برأي الناس أكتر من رأيك، ودورنا على قيمتنا في الشكل والمقارنة والقبول، ونسينا أن قيمتنا الحقيقية ثابتة في محبتك ونعمتك.

أهلا بيكم حبايب الرب الغاليين، أهلا بيكم في برنامج قصة ومعنى. قصتنا النهاردة هي أحد الملوك حكم على 2 من الخدام عنده بالإعدام، وحدد ميعاد تنفيذ الحكم بعد شهر من تاريخ إصداره. وكان في واحد منهم مستسلم ومكتئب ومحبط، خلاص اتحكم عليه بالإعدام، هيعمل إيه؟ خلاص انتهى الأمر بالنسبة له. لكن السجين التاني كان ذكي وقعد يفكر في طريقة خبيثة إزاي يأجل حكم الإعدام. فتذكر إن الملك بيحب حصان معين دايما يقعد معاه ودايما يلعب معاه ودايما يقضي معاه الوقت. فطلب من السجان وقال له أنا عايز أكلم الملك حالا. فخدوه للملك وقال له يا جلالة الملك، أنا عارف إنك بتحب الحصان الفلاني، وأنا أقدر أعلمه لك الطيران، وأقدر أخليك تركبه وتطير بيه وتبقى كده منظر جميل قدام الناس، الملك راكب الحصان وبيطير بيه في كل حتة، بس ده هياخد مني حوالي 5 سنين. سمع زميله السجين الكلام ده وقال له إزاي تعلم الحصان يطير؟ هو في حصان يطير؟ فقال له أنا اديت لنفسي 4 فرص خلال 5 سنين، إما أن الملك يموت، أو يمكن الحصان يموت، أو يمكن أنا أموت، ويمكن أعلم الحصان الطيران. وإن كان الرجل ده اتصرف بذكاء، لكن مرات كتيرة بيكون عندنا مشاكل وأزمات صعبة مش عارفين نعمل فيها إيه، وحاسين إن دي نهاية المطاف. لكن في مزمور 68 عدد 20 بيقول الله لنا إله خلاص، وعند السيد الرب للموت مخارج. أنا عايز أقول لك كل مشكلة ليها حل، كل أزمة ليها حل، ربنا عنده حلول حتى للموت، ربنا عنده مخارج من هذا الموت. هل كان في أي أمل أو نجاة للفتية التلاتة في دانيال 3 عدد 18 لما قالوا لنبوخذ نصر ليكن معلوما عندك أننا لا نعبد آلهتك ولا نسجد لتمثال الذهب الذي نصبته؟ ويقول الكتاب امتلأ نبوخذ نصر غيظا وتغير منظر وجهه وأمر أن يحموا الأتون 7 أضعاف أكتر من المعدات، ومسكوا الفتية التلاتة وربطوهم وقيدوهم ورموهم في أتون النار. هل في أي فرصة نجاة ولو 1%؟ الحقيقة مفيش، هم ميتين، دول اترموا في أتون النار. لكن في عدد 26 اقترب نبوخذ نصر إلى باب أتون النار وقال يا شدرخ يا ميشخ يا عبدناغو يا عبيد الله العلي، اخرجوا تعالوا، لأنه شافهم بيتمشوا في الأتون وشاف معاهم الرابع شبيه بابن الآلهة. فخرج شدرخ وميشخ وعبدناغو من وسط النار، يقول الكتاب ولم تكن للنار قوة على أجسامهم، وشعر من رؤوسهم لم تحترق، سراويلهم لم تتغير، رائحة النار لم تأتي عليهم. في أمل لشخص اترمى في جب مليان أسود؟ نقرأ ده في دانيال 6 لما رموه في جب الأسود، لكن دانيال يقول كده في دانيال 6 عدد 22 إلهي أرسل ملاكه وسد أفواه الأسود فلم تضرني. حينئذ فرح الملك وأمر بأن يصعد دانيال من الجب، فأصعدوا دانيال من الجب ولم يوجد فيه ضرر لأنه آمن بإلهه، لم يوجد فيه ضرر لأنه آمن بإلهه. علمنا يا سيد أن ندرك أن للسيد الرب في الموت مخارج. وإلى اللقاء في حلقة جديدة من قصة ومعنى.

0: طرقك يا رب عرفني، سبلك علمني،
1: دربني في حقك وعلمني،
0: لأنك أنت إله خلاصي. يدرب الودعاء في الحق ويعلم الودعاء طرقهم.
2: كل سبل الرب رحمة وحق لحافظي عهده وشهادته.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب لي كل المجد. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير ومعادنا مع المزمور 26. كاتب المزمور هو داود، لكن المناسبة اللي كتب فيها المزمور غير معروفة الحقيقة، لكن من قرايتنا للمزمور نقدر نفهم إن داود بيدافع عن نفسه وبيطلب لإظهار براءته بعد ما تعرض للظلم من الأشرار. طب إيه رد فعلك يا داود لما تعرضت للظلم؟ هو ده اللي هنعرفه من خلال قرايتنا للمزمور النهاردة. واضح من المزمور إن أول رد فعل داود هو الصلاة والتضرع للرب. ابتدى يتكلم مع الرب ويثبت بالبرهان ليه هو بريء ومظلوم وبيدافع عن موقفه، فقال له في عدد واحد: اقضي لي يا رب لأني بكمالي سلكت. يعني احكم يا رب لصالحي، انصفني بكمالي سلكت. مش ادعاء من داود انه كامل ومعصوم من الغلط، لكن معناها انه سلك بنزاهة وأمانة في الموقف ده، وفي دفاعه عن نفسه بيعلن ان الأساس والخلاص في الموقف هو الاتكال على الرب. داود في الموقف اللي تعرض فيه للظلم كان واثق جدا، لدرجة انه طلب من الرب في الأعداد من 2-5 انه يفحص دوافع قلبه الداخلية وسلوكه الخارجي كمان، وطلب من الرب انه يعمل كده من خلال 3 امتحانات لقلبه ودوافعه وأفكاره. أول امتحان قال له: جربني. جربني يعني اختبرني يا رب بتدقيق، اعرف اللي جوايا وتفاصيل كل قلبي. مش بس كده، لكن قال له: امتحني. وفي النهاية قال له: يا رب لو أنا نجحت في الاختبار الأول والتاني، أنا عايزك كمان تصفي كليتي وقلبي. التعبير ده في العهد القديم بيعبر عن أعماق الإنسان الداخلية، واللي بتتضمن مشاعره دوافعه أفكاره، الحاجات اللي مستخبية اللي محدش شايفها. فبيقول له: يا رب أخرج خفيات نفسي إلى النور، وانظر إن كان في طريق باطل. في عدد 3 بيوضح السبب ليه دوافع قلبه كانت نقية بالشكل ده في الموقف اللي تعرض ليه للظلم. فبيقول للرب: لأني رحمتك أمام عيني وقد سلكت بحقك. وابتدى يوضح أنه حتى سلوكه الخارجي قدام الناس بيثبت أنه بريء. وكمل وابتدى يقول للرب أنه كان بيتجنب الأشرار ومش بيقعد معاه، كما لو كان بيقول أنه أنا نفذت كل الوصايا اللي موجودة في مزمور واحد. طب يا داود، اللي فات ده كله كان كلام عن الماضي، يا ترى حاليا انت ناوي تعمل ايه؟ في الأعداد من 6-8 يشرح داود هو بيعمل ايه في الوقت الحالي، الوقت اللي تعرض ليه للظلم. قال في عدد 6: يا رب انا اغسل يدي في النقاوة. فتعبير اغسل يدي في النقاوة معناه انه انا يا رب بعيش في حياة التوبة والتطهير المستمر. فده صورة من العهد القديم لما كان الكاهن بيغتسل ليتطهر قبل تقديم الذبيحة. مش بس كده، لكن كمان قال للرب: أنا حاليا أطوف بمذبحك يا رب، يعني هفضل لازق وموجود في محضرك باستمرار في الموقف اللي أنا متعرض ليه للظلم. وفي عدد 7 قال له: أنا بعمل كده يا رب، بغسل يدي بالنقاوة وهفضل لازق وموجود في محضرك باستمرار لأسمع بصوت الحمد وأحدث بجميع عجائبك، يعني هستمر في التسبيح والإعلان عن شخصك. وفي نهاية المزمور يا حبايب بيطلب من الرب إنه يحفظه من مصير الأشرار، وإنه مستمر في السلوك بالكمال لأنه واثق في فداء الرب ورحمته لإظهار براءته في النهاية. يا رب بنشكرك لأنك إله عادل ورحيم، شكرا لأنك متداخل في كل ظروف حياتنا ودايما بتسمع لصلواتنا. يا رب ساعدنا نكون دايما مرضيين عندك. علشان كده يا رب بنصلي مع داود: اختبرني واعرف قلبي، امتحني واعرف أفكاري، وانظر إن كان في طريق من باطل، اهدني طريقا أبديا. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا إن احنا نكون بنرد عليك.

يا رب يسوع، أشكرك لأن كلمتك حياة لنفسي ونور لطريقي. سامحني لما أسمح لأفكار العالم أو لكلام الناس يأثروا عليا أكتر من كلامك. أمين.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج القلب بيتكلم مع داليا إبراهيم.
1: في كل تجمع ليا مع أصحابي بيكونوا حريصين جداً إن هم يتصوروا وياخدوا صور لينا كلنا مع بعض في كل ركن وفي كل مكان. بيكونوا كلهم بلا استثناء مهتمين قوي بموضوع الذكريات وموضوع الصور دي علشان يرجعوا لها في وقت من الأوقات ويتفرجوا عليها. بيكون بس وقت الاسترجاع الصور ده وقت بيبقى حلو قوي، كلنا ممكن كده نقعد نبتسم واحنا بنشوف صورنا وبنشوف ذكرياتنا مع حبايبنا وأصحابنا والناس اللي حوالينا. قد إيه الذكريات دي شيء مهم، والأهم إننا نفكر نفسنا بيها ونقعد نتفرج على شريط الحياة دايماً في صور لينا مع حبايبنا وأصحابنا وقرايبنا. الأهم إن وأنا بسترجع ذكرياتي مع أصحابي أو مع عيلتي أو مع أي حد، إنه أسترجع ذكرياتي مع ربنا في مواقف وتجارب هو مشي معايا فيها، في أزمات، حروب، دفاع عني بقى، خرجنا منها منتصرين، من أمراض، من تعب جسدي شفناه، من حوادث حصلت وربنا نجانا منها. دي كلها ذكريات من رزق ربنا بعته لينا في وقت كانت الأبواب مقفولة تماماً، من ظلم رفعه عننا، من هم أنقذنا منه، من مخاوف ساعدنا نتخلص منها، ومن أكتر من كده بكتير. ذكرياتنا مع ربنا مهمة قوي إن إحنا نسترجعها، نسترجع ذكرياتنا مع إلهنا والابتسامة على وشنا، واثقين ومتأكدين من أعماله ومن ذكرياته معنا، لأن ذكرياته بتشهد عنه في حياتنا. نسترجع كم مرة ربنا كان معانا في حياتنا وظهر بوضوح ونجانا، ونتمسك قوي بالذكريات الحلوة دي ونقعد نتأمل فيها ونثق إن هو مش بيتغير. أمين طول العمر ذكرياته معانا هتفضل، وكمان هتفضل أكتر وأكتر، وشايلنا أكتر كمان في المستقبل ذكريات معاه جاية كتير. اذكروا عجائبه التي صنع آياته وأحكام فمه، ونظرت وقمت وقلت للعظماء والولاه ولبقية الشعب لا تخافوهم، بل اذكروا السيد العظيم المرهوب. إذا ذكرتك على فراشي، نفتكر ربنا حتى وإحنا على فراشنا. قال موسى للشعب اذكروا هذا اليوم الذي فيه خرجتم من مصر، افتكروا اليوم ده ما تنسوهوش، من بيت العبودية، فإنه بيد قوية أخرجكم الرب من هنا. وفي يونان بيقول حين أعيت في نفسي ذكرت الرب، فجاءت إليك صلاتي إلى هيكل قدسك، فأذكر خالقك في أيام شبابك قبل أن تأتي أيام الشر أو تجيء السنون، استقول ليس لي سرور.

يا رب علمني أحطك أولوية في حياتي، ونفسي طول الوقت تبقى بتعطش ليك، ولما أمر بوقت صعب فكرني إنك معايا وإنك صالح وإنك تكفيني.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج عايشها ازاي مع محب ميلاد.
1: انا اسمي محب ومتشوق ان انا ادردش معاكو دقيقتين ثلاثة كل مرة عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو انا مين؟ انت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حتة مختلفة، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من أفريقيا ومن آسيا. عشان كده هدردش معاكو دقيقتين ثلاثة زي ما بنقولها في المصري، دقيقتين ثلاثة هبحث معاكو بشكل سريع هو أنا مين. عشان أعرف أعيش حياتي صح محتاج أعرف هويتي صح، عشان أعرف أحقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج أعرف أنا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثة، أنا مين؟ اسألوا، اطلبوا، اقرعوا. ده التعليم اللي قاله الرب يسوع، اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم. في تصاعد، في عمق أعمق في كل كلمة قالها الرب يسوع. لما بروح أسأل، اسألوا تعطوا. ممكن هتيجي تسألني عن معلومة هتاخدها، لكن لما بتطلب ده مستوى أعمق، انت جاي تطلب بإيمان وجاي تطلبني. اطلب الرب، اطلبونني تجدونني، استطلبونني بكل قلوبكم. لكن المستوى الأعمق هو القرع، هو الإصرار، هو المثابرة. أنا رايح بخبط، أنا مصر أن يا رب أخد الاستجابة من عندك. رب يسوع علمنا لما نسأل أو نطلب أو نقرع ثلاث حاجات مهمين. أول حاجة، ومهما سألتم باسمي فذلك أفعله ليتمجد الآب بالابن. إن سألتم شيئا باسمي فإني أفعله. أول شرط أو أول حاجة محتاجين وإحنا بنصلي إن إحنا نطلب باسمه. يعني إيه باسمه؟ يعني متوافقة طلبتي مع مشيئته، مع فكره، معتمد على اسمه، معتمد على قوته، معتمد على سلطانه. والشرط الثاني، لأني الحق أقول لكم إن من قال لهذا الجبل انتقل وانطرح في البحر ولا يشك في قلبه بل يؤمن إن ما يقول يكون، مهما قال يكون له. الطلبة الثانية أو الشرط الثاني إنك تطلب بإيمان بلا شك. بأول حاجة لما تطلب وتسأل الرب اسأل باسمه، ثاني حاجة اطلب بإيمان. لذلك أقول لكم كل ما تطلبونه حينما تصلون فأمنوا أن تنالوه فيكون لكم. آمن هيكون ليك الطلب بتاعك. لكن الحاجة الثالثة والأخيرة، وهذه هي الثقة التي لنا عنده، إنه إن طلبنا شيئا حسب مشيئته يسمع لنا. إن طلبنا حسب مشيئته، عشان كده لما نيجي نطلب باسمه، نطلب بإيمان، ونطلب بحسب مشيئته.

0: عبرانيين الكتاب بيقول الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء، الذي به أيضا عمل العالمين، الذي وهو بهاء مجد الله ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته، بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا جلس في يمين العظمة بالأعالي صائرا أعظم من الملائكة بمقدار ما ورث اسما أفضل منهم. وإحنا يا رب النهاردة جايين نعليك ونقول لك أنت الكبير قوي، أنت العالي جدا، أعلى من كل رياس وسلطان وقوة. أنت اللي قدامك مشاكلنا بتصغر، أنت اللي قدامك كل لسان وقبيلة يا رب، كلنا بنرفع بصوت واحد ونفس واحد يا رب إكرام لجلالك. اقبل منا تسبيحنا النهاردة وكلم قلوبنا باحتياجنا يا رب، بنديك كل المجد. أمين.
1: رب لي كل المجد، جايين النهاردة واثقين أنه موجود وسطينا. كم واحد متأكد أن الرب حاضر الآن؟ خلونا نقف ونسبح الرب ونقول له عنينا متعلقة عليك، أنت وحدك يا يسوع وليس سواك، هحبك يا يسوع ولا حدش، ما ينفعش، فيش حد ينفع يبقى معاك. أمين.

0: هللويا.
1: ما فيش وجود لقوة تانية طول ما انت هنا. مصدقين ان الرب هيصنع بمجد النهاردة مجد غير عادي لا تخطئه عين. لما نيجي بكل القلب ونقول له عايزين نشوفك يخطف نفوس النهاردة من النار في اسم يسوع. كم واحد يقول امين؟
2: امين.

0: هللويا.
1: امكث معي يا سيدي. كم واحد عارف الترنيمة؟ هللويا. توقع اسمعكم.

يا رب يسوع خليني أكبر في النعمة ويبقى قلبي كل يوم أشبه بيك. ثبت عيني على المجد الأبدي اللي ما يفناش أبداً. أمين.

أستطيع أن أصنع بكم كهذا الفخار؟ يقول الرب. هو ذاك الطين بيد الفخار، أنتم هكذا بيدي، وأعطيكم قلبا جديدا وأجعل روحا جديدة في داخلكم، وأنزع قلب الحجر من لحمكم وأعطيكم قلب لحم، وأجعل روحي في داخلكم وأجعلكم تسلكون في فرائدي وتحفظون أحكامي وتعملون به. قلبا نقيا أخلق فيا يا الله، وروحا مستقيما جدد في داخلي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني.

0: دلوقتي معتنا مع برنامج من حقك تعرف مع القس هشام كامل.
1: الله متخصص في الناس اللي وقعت في الوحل، متخصص في الناس اللي بعدت عنه تماما، متخصص في الناس اللي فقدت كل رجاء لأنها عملت كل الخطايا الممكنة. من حقك تعرف أنه مهما كانت خطيتك دم يسوع بيغفرها. أحيانا كتير إبليس يجي يقولك ده خطايا كتير قوي، ده أنت عملت الخطية الكبيرة دي، ده أنت عملت كذا، ده أنت مش ممكن حد يقدر يقبل، الله ممكن يقبلك باللي أنت عملته. عايز أقولك اوعى تسمع للكلام ده. النهاردة ربنا عايز يشجعك ويشجعني، مهما كان نوع الخطية اللي أنا وقعت فيها أو عملتها أو عايش فيها، بيجي الوقت لما بترفع عينك ليسوع وتقول له اغفر لي وتروح له وتقول له سامحني، بياخدك في حضنه وبيسامحك وبيقولك مغفورة لك خطاياك. الابن اللي بعد عن بيت أبوه بقى ريحته ريحة خنازير، عايش عيشة مقرفة ومتعبة جدا، في اللحظة اللي قال فيها أقوم وأرجع إلى أبي، اللحظة اللي لما جي يوصل البلد لقى أبوه واقف، ولما أبوه رآه جري، نسي إن هو الأب، نسي هو المغلوط في حقه، نسي هو اللي كان ممكن يشد ودني يقوله ما أنا قلتلك ليه تبعد عني. الله في محبته ما بيفكرش زي ما احنا البشر بنفكر. الأب ده جري ووقع على عنقه، يعني خد ابنه في حضنه بنفس الريحة المتعبة، بنفس الهدوم التعبانة اللي ريحتها مليانة من الخنازير، بكل العبل اللي هو فيه الواد، خده في حضنه وقال له تعالى، ده أنا كنت منتظر رجوعك. تصدق أن الله بيبص عليك النهاردة وبيبص عليك النهاردة بقولك أنا منتظر رجوعك. جه الوقت اللي تقوم فيه من اللي انت فيه. انا معرفش انت في ايه ولا موجود في ايه ولا انت عايشة ازاي ولا انت خطاياك شكلها ايه. انا اعرف حاجة واحدة بس، ان ابوك اللي بيحبك واقف مستني لحظة رجوعك، واول ما هيشوفك جايله، اول ما هتقف تقول اقوم وارجع الى ابي، هيجري عليك وهياخدك في حضنه وهتسمع احلى جملة ممكن تسمعها، مغفورة لك خطاياك. إبليس هيقعد يقولك لأ وهتروح له إزاي ولازم تنظف نفسك ولازم تعمل أعمال كويسة. تخيل بقى إن الله لا عايزك تنظف نفسك ولا عايزك تعمل أعمال كويسة، الله عايزك تيجي زي ما أنت تترمي في حضنه وهتسمع أحلى جملة مغفورة لك خطاياك. الشيء الرائع في يسوع إنه عمره ما هيعاتبك، عمره ما هيقولك ما أنا قلتلك، عمره ما هيقولك يا غلطت تاني زي ما احنا بنعمل في بعض. الرب يسوع أول ما بتعترف له بخطيتك وبتقبل غفرانه بينسى الخطية، بينسى، يقول خطاياكم لا أعود أذكرها. تخيل إن أنا لو تبت دلوقتي عن خطيتي وصليت وهو غفرها لي، لو أنا عملت نفس الخطية وقعت في نفس الخطية بكرة هتبقى بالنسبة لربنا كأنها أول مرة، مش هيقولي بقى إيه ده أنت عملتها امبارح وأنا غفرتها لك. لا، هو لما بيغفر الخطية بينساها. عايزك تعيش حر، عايزك تعيش إن الخطية لا تسودك. الحل الوحيد إنك تقوم دلوقتي في المكان اللي أنت فيه، بعرفش أنت بتشوفني وأنت قاعد فين، في شغل ولا في العربية ولا في البيت ولا في مكتبك، تقدر تغمض عينيك دلوقتي وتتوب وترمي نفسك في حضنه، هتسمع منه أحلى جملة مغفورة لك خطاياك.

يا رب بنحط قدامك كل وجع، كل ضيق، كل قلب تعبان، واثقين إن نعمتك كفاية لينا في كل حين. باسم يسوع، أمين.

مستمعينا أهلا وسهلا فيكم كمان مرة بفقرة جديدة نكون فيها عم نعبد الله ونسبحه من خلال الترنيم ومن خلال التأمل في كلمته. بيقول الكتاب عن الرب يسوع أنه بكتير مرات كان يمضي الليل كله بالصلاة، ومرات كان يصحى بدري قوي الصبح من أول طلوع الفجر ويروح يقعد مع الآب يمضي وقت مع الآب بالصلاة. أحيانا كنت فكر أنه الرب نفسه في الجسد، الله اللي ظاهر في الجسد، ليش بده يصلي؟ الله بده يصلي ليه؟ لبعدين لما فهمت أنه الصلاة هي وقت بمضيه مع أبوي اللي بحبه، وقت شركة، وقت قاعد عم بحكي واسمع، مش فرض. لما تكون الصلاة فرض، عم نعمل فرض نصلي، تصير عبء ثقل. الصلاة لما تكون واجب عم بعمله، بصير بعمله غصب عني. بس لما أفهم مفهوم الصلاة بحسب ما الرب كان يشوفه، كان أجمل وقت بمضيه هو على الأرض. كل الأيام اللي عاش على الأرض كانت أيام مشقة، كانت أيام تعب، تعب هو على الأرض بالجسد. يمكن الوقت الوحيد اللي كان يستمتع فيه متعة حقيقية تخليه ما يتطلع ولا يشوف الألام اللي موجودة ولا الرفض اللي عم بيشوفه من الناس. يمكن من أمتع الأوقات اللي مضاها هو هون على الأرض كانت الأوقات اللي مضاها مع الآب في شركة. هو في الجسد كان في شركة مستمرة كإنسان، عم نحكي عن الله المتجسد يسوع الإنسان، كان يستمتع جدا يمضي وقت في حضرة الآب. وهذا هو اللي بده الله يوصلنا له، يوصلنا إلى هالعمق بالعلاقة معه، أن يصير اشتهي فتح عيوني الصبح أول شيء أعمله أقعد قدامه بشركة معه، وآخر شيء أعمله قبل ما نام يكون فكري عم قل له يا رب خلص النهار، وبنهاية هذا النهار عم حط كل أفكاري قدامك حتى أصحى بيوم جديد بكرة وأبدأ يومي معك.

معكم خبر. ليش كتير مرات منخاف من مشاكلنا؟ لأنه منشوف مشاكلنا أكبر منا بكتير. منطلع على المشاكل، منطلع على التحديات اللي قدامنا، ومنشوفها أنه كبيرة كبيرة لدرجة ترعبنا، لأنه عيوننا عليها، عيوننا على هالمشاكل. الفرق بين داود وشعب إسرائيل، لما داود وقف قدام جوليات الجبار ما كان شايف المارد العملاق اللي كان واقف قدامه، كان شايف الله رب الجنود، كان شايف إلهه اللي هو أكبر وأعظم من جوليات الجبار. دايما تحضر قدامي الصورة لما كان ابني صغير، كنت أقعد أوقات بدي أعلمه، مرة بدي أعلمه شغلة قلت له جيمس أي أكبر، القمر أو إصبعك؟ فطلع فيه هيك قال لي أكيد القمر. قلت له هات لنجرب. قعدت أنا وياه وحطيت إصبعي قدام عيني وقلت له عمل مثلي وشف لي مين أكبر. أول ما حط إصبعه بعيد عن عينه صار يتطلع، قلت له خليك متطلع على إصبعك وقرب قرب إصبعك لحد ما يصير كتير قريب على عينك. لما وصل إصبعه كتير قريب على عينه، إصبعه غطى عينه. قلت له شفت أنه إصبعك أكبر من القمر لأنه إصبعك غطى القمر. وهيك نحن بنعمل بكتير من المرات، على قد ما منركز على المشكلة اللي قدامنا، مشكلتنا بتغطي وجود الله في حياتنا، الله العظيم القدوس الجبار. ليه؟ لأنه عيوننا مركزة على المشكلة. شعب إسرائيل كان كله عم يتطلع على جوليات، جوليات العملاق، جوليات الجبار، جوليات المارد، فشافوا المارد أكبر من إلههم. لما أجا داود صار يضحك عليه جوليات، قال له مفكرني كلب جاي لعندي؟ قال له أنت جاي لعندي بسيف ورمح، أما أنا فأتيك باسم رب الجنود. ما كان شايفه، كان شايف جوليات وكأنه ذبابة، كان شايف العملاق كأنه ناموسة، كأنه حشرة. شايف العملاق لا شيء، لأنه عيونه كانت مثبتة على الله. هو اللي قال جعلت الرب أمامي في كل حين لأنه عن يميني فلا أتزعزع. لما تكون عيوننا مثبتة على الله نصير نشوف كل العالم اللي حوالينا أصغر بكتير مما هو، نشوف الله على حقيقته. ولازم عيش حياتي كلها بهذا الأساس، يكون بدي يسوع يكبر بنظر الناس، يكبر بنظري، يكبر بنظر كل المحيطين فيه. مشان هيك بدي عيش لمجده، كل ما عشت لمجده كل ما صار يكبر بعيوني ويكبر بعيون الناس. بدي عيش مثل ما قال يوحنا المعمدان، ينبغي أن ذاك يزيد وأنا أنقص، لأني أنا بحاجة أني دايما شوفه كبير بحياتي، بحاجة أنه العالم يشوفوه كبير، يشوفوه على حقيقته، مش أنا اللي عم كبره، هو عظيم. ولكن لأنه ما منطلع فيه نصير نشوفه صغير. يوحنا فهم وقال ينبغي أن ذاك يزيد وأنا أنقص. عشان هيك كتبت لما قلت من حقك أنت تزيد كل الباقي ينقص، وبتثبت أنت الوحيد لما العالم يخلص.

أمين أمين. رح تسجد كلها له ورح يجي اليوم ويسوع راجع. هو وعد وعد قال لا تضطرب قلوبكم، في بيت أبي منازل كثيرة، وإلا فإني كنت قد قلت لكم أنا ذاهب لأعد لكم مكانا، حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. بس قال عبارة صغيرة بالنص، ذاهب لأعد لكم مكانا وآتي أيضا لأخذكم إلي. رح يرجع لحتى يرجع يأخذنا لعنده، حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. إلهنا اللي هو أعظم من كل شيء، إلهنا اللي هو أكبر من كل ما في هذا الوجود، إلهنا اللي هو أكبر من مشاكلنا، أكبر من التحديات اللي قدامنا. يمكن أنت اليوم فاتح إذاعة حياة الأفضل أو فاتح الآب وعم تسمع، وعم تسمع هالفترة العبادة. برجع بقول لك كمان مرة بذكرك، هي منا مجرد فترة ترنيم لحتى نملى هوا، لا، هيدي فترة حقيقة عم نقعد فيها قدام إلهنا، فترة حقيقة عم نقعد فيها قدام الله اللي صنع كل الوجود، واللي أنا منتظر اللحظة اللي تجي إني روح وصير عنده في السماء إلى الأبد، أو اللحظة اللي هو يرجع فيها. إذا بتسألني من جوا شو أكتر شي بتتمناه روحك، روحي من جوا بتصرخ وبتقول مثل ما بتقول العروس في سفر الرؤيا الكنيسة، بتقول له نعم أمين تعال أيها الرب يسوع، نعم أمين تعال أيها الرب يسوع.

انا خايفه اسالك اذا تعرف الترزي ولا لا، لاطلع انا وشويه ناس تانية هم اللي لسه عارفين مين هو الترزي. زمان كنا نروح للترزي مخصوص عشان نعمل فستان او بدله لمناسبه مهمه، دلوقتي كله جاهز، تدخل المحل تشوف مقاسك تشتري وخلاص. بس المشكله مش كل مقاس 40 هو فعلا 40، يعني انا ممكن يكون مقاسي 40 بس دراعي اطول او رجلي اقصر. المقاسات مش دايما بتفهمنا، بس الترزي بيفهم. الترزي ما يشوفكش رقم، هو شايف الباترون او النموذج بتاعك، عارفك، عارف ان الاستاذ بديع محتاج يزود حته هنا، ومدام ميري لازم الكم يقصر سنه. هو بيظبط الحاجه على شخصك، هو بيظبط الحاجه على شخصك مش على مقاسك. وانا بفكر مش ده بالظبط اللي ربنا بيعمله معانا؟ احنا في الحياه بنتحط في نفس القوالب، دي بنت ده ولد، ده عصبي دي حساسه، ده اغنى واحد دي مغروره، وننسى ان ورا كل واحد فينا باترون خاص جدا. ربنا مش بيتعامل معايا على اني نمط ولا حاله، عارفني وعارفك بالاسم وبالقلب، عارف انا ليه بتصرف كده في الموقف ده، جوايا ايه، اتشكلت ازاي، اتكسرت امتى، وليه لما بيحصل الحاجه الفلانيه قلبي بيتوجع. بس تعالى اقول لك المفاجاه بقى، هو فاهمني وفاهمك اكتر ما احنا فاهمين نفسينا. يعني انا مرات كتير اقول مفيش حد فاهمني، بس يمكن انا كمان مش فاهمه نفسي. هو الوحيد اللي فاهمني، هو الوحيد اللي بيحبني، هو الوحيد اللي عايز يظبط ويشكل فيا ويشفي فيا، بس على شكلي انا مش زي حد تاني. فبدل ما انت تدور وانا ادور على راحتي في اي مكان، انا محتاجه اخد راحتي معاه. هو الوحيد اللي مش هيقيسك على حد، بس هيشتغل عليك بشخصك وبمحبه ونعمه.

ثم رجع إلى نفسه وقال: كم من أجير لأبي يفضل عنه الخبز وأنا أهلك جوعا. أقوم أرجع إلى أبي وأقول له: يا بويا، أخطأت إلى السماء وقدامك، ولست مستحقا بعد أن أدعى لك ابنا، اجعلني كأحد أجراك.

يا رب خلي قلوبنا متواضعة وكلامنا مليان نعمة وحياتنا شهدة ليك، وساعد كل واحدة تشوف نفسها بعينك وتعرف إنها غالية في نظرك. باسم يسوع، أمين.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 144 لداود.
2: مبارك الرب صخرتي الذي يعلم يدي القتال وأصابع الحرب، رحمتي وملجئي، صرحي ومنقذي، مجني والذي عليه توكلت، المخضع شعبي تحتي. يا رب، أي شيء هو الإنسان حتى تعرفه، أو ابن الإنسان حتى تفتكر به؟ الإنسان أشبه نفخة، أيامه مثل ظل عابر. يا رب، طأطئ سماواتك وانزل، المس الجبال فتدخن، أبرق بروقا وبددهم، أرسل سهامك وأزعجهم، أرسل يدك من العلاء، أنقذني ونجني من المياه الكثيرة، من أيدي الغرباء الذين تكلمت أفواههم بالباطل ويمينهم يمين كذب. يا الله، أرنم لك ترنيمة جديدة برباب ذات 10 أوتار، أرنم لك المعطي خلاصا للملوك، المنقذ داود عبده من السيف السوء. أنقذني ونجني من أيدي الغرباء الذين تكلمت أفواههم بالباطل ويمينهم يمين كذب، لكي يكون بنونا مثل الأغراس النامية في شبيبتها، بناتنا كأعمدة الزوايا، منحوتات حسب بناء هيكل، أهراؤنا ملآنة تفيض من صنف فصنف، أغنامنا تنتج ألوفا وربوات في شوارعنا، بقرنا محملة، لا اقتحام ولا هجوم ولا شكوى في شوارعنا. طوبى للشعب الذي له كهذا، طوبى للشعب الذي الرب إلهه.

أهلا بكل اللي بيسمعنا على راديو الحياة الأفضل في برنامج لسلسلة جديدة لدعوة لليقظة. عنواننا النهاردة ليك دور في الملكوت. في حقيقة مهمة جدا لازم نعرفها، إن حياتنا مجموعة من المواسم المختلفة، لأن في قصد ودعوة لكل واحدة فينا إننا نكون مؤثرين ونور وسط جيل ملتوي ووسط الظلمة. العالم في انحدار وشر، وأولاده بينجرفوا مع طيار العالم. صلاتك وعطائك المادي أو النفسي وتشجيعك شيء رائع في ملكوت الله. اوعى تستقل من إمكانياتك، لازم تعرف إن ليك دور، وإبليس عارف كده، وهو بيسعى إنك تكون إنسان عادي بإنه يخليك دايما في مشغولية ومشاكل، ويقنعك إنك تقول إن شاء الله هكون نور بس لما ظروفي تتحسن، وده طبعا غلط تماما. لازم يكون شعارك أنا مثمر في أصعب أوقاتي وتحدياتي، سأثمر رغم ألمي ولن أكف عن الإثمار في كل زمن. خد بالك من اختياراتك، فأقل قرار إيمان السماء بتشوفه غالي جدا. يعني كل مرة تقرر إنك ترنم وتشكر وتروح الكنيسة وتاخد خلوتك فأشد ألمك وتحدياتك، الرب بيقدره جدا. خطة إبليس إنه يخليك إما المستوى الأول، يعني تكون متعب، تجرح وتعطل اللي حواليك، مؤذي في كلامك في تصرفاتك، أو المستوى الثاني إن عاوزك ميت، وده بيحصل على طول لما أبعد عن كلمة الكتاب المقدس وأبطل صلاة، فأبتدي أعور وأؤذي وأجرح كل اللي حواليا. بس كل ده بيتغير أول لما أرجع لأحضان يسوع، لأنه مصدر الجمال والبركة والشفاء. بس لازم أقوله أنا متاح ليك، فابتسامتك لحد تفرح قلبه، صلاتك في التليفون تسند حد تفرح قلب الرب، حضنك لحد وحيد ومرفوض، مسكة إيد حد حزين، كل ده عمل في الملكوت. أصلنا لازم نكون عندنا إدراك روحي إن إحنا داخلين حروب روحية شرسة وضغوط أرضية. تسألني نعمل إيه؟ أوعى تستسلم للواقع اللي بيقولك الدنيا صعبة، دي لغة الأرض، بس إحنا لينا لغة السماء وهي الآيات الكتابية، زي خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي، إلهي يسدد كل احتياجي حسب غناه في المجد، سأتشدد بالرب إلهي، بختار أعيش باستقامة وأمانة رغم الوقت الصعب والألم. في مثل رائع إن يوسف كان بيعدي بأوقات صعبة محدش عاشها، بس كل مرة كان بيختار يمشي صح. تعالوا نشوف إزاي. اختار إن يغفر لإخواته، اختار إنه ما ينتقمش منهم لما وقعوا تحت إيديه، واختار كمان إنه يقول لامرأة فوتيفار لأ حتى لو كانت تمن السجن. مفيش حد فينا ما عندوش مشاكل، بس انت عندك الاختيار، هتستسلم وتكون زي باقي الناس، ولا هتستمد قوتك من قوة إلهك وهتمشي ضد الطيار. لو عاوز تعيش النصرة لازم تقعد مع الرب في حضرته، تستريح والرب ينعش روحك ويديلك سلام في عز المشاكل، ويفكك من كل قيود إبليس، وتاخد طاقة جديدة بيها تقدر تقاوم ولا تنحني. اوعى تكمل مستنزف وتخسر عمرك سنة ورا سنة. اتملي من الروح القدس بصلاتك وكتابك المقدس، وتخيلوا معايا كده بولس وسيلة وهم في السجن مضروبين وبينزفوا ومربوطين بالسلاسل، ولكنهم كانوا مملوئين بالروح القدس، فقعدوا يرنموا ويصلوا لدرجة ان اتفكت السلاسل وتزلزلت اساسات السجن، يعني حرية من كل قيود إبليس. تعالوا دلوقتي نصلي. أيوة يا رب أنا تعبان ومر النفس ومش قادر أكمل، والضغوط والمشاكل أكبر مني وجبت أخري، بس عاوز أكون مثمر ونور بس مش قادر. جاي أنادي عليك ومحتاج لك يا يسوع، انقذني وانتشلني لأني بغرق، بس أؤمن أنت الحل لأنك صاحب السلطان وحدك. تعالى رجعني تاني لقعدتي وصلاتي الحارة، افتح نفسي لكتابي المقدس، محتاج لحضنك الدافي والروحك القدوس الناري. أشكرك إنك بتسمعني وبتستجيب، وستجعلني مثمرا في أرض مزلتي
أؤمن لأنك قدير. آمين.

واحنا بنقول العدد ده تاني، العدد تاني مره كمان، عايزينك تسكب روحك على كل العطشانين. بلادنا مليانه ناس عطشانه بجد، عطشانه بجد وعايزه ربنا بجد، بس ابليس حطت عينيها في حته غلط. فاحنا عايزينك تسكب روحك على كل العطشانين. انا عايزك تغمض عينك لحظات كده وتفتكر حد او اتنين، جارك او حد انت بتشتغل معاه بالاسم كده، قول له يا رب النهارده انا جاي وبسال ان روحك ينسكب على فلان، وحط اسمه. انا عايز روحك يجي وينسكب على فلان، انا عايز الحق يستعلن لي، لان الناس العطشانه في ارضنا كتير، وانت عايز تجاوب كل العطشه، لانك قريب لكل الذين يدعونك. الذين يدعونك بالحق تعمل رضا خائفيك، تسمع تضرعهم فتخلصهم، لتعلن يا رب ان هذا الموسم موسم خلاص، موسم حصاد عظيم يا رب ياتي علينا في اسم يسوع. حط الاسامي دي قدامه كده وارفع ايدك وكانك جايب له الاسامي دي، وقول له يا رب انا عايز فلان وفلان تيجي بروحك عليه، تسكب من روحك عليه في اسم يسوع المسيح، في اسم يسوع المسيح. ان لا يهلك انما للخلاص، لا يهلك انما للخلاص في اسم الرب يسوع المسيح.

يا رب أشكرك لأنك ما بتبصش للمظهر بس، لكن بتشوف قلبي وتعرف كل اللي جواه. أشكرك لأنك بتجددني بنعمتك كل يوم.

أهلا بكم حبايب الرب الغاليين، أهلا بكم في برنامج قصة ومعنى. معايا قصة النهاردة بتتكلم عن وزير كان دايما يقول كله للخير. أي حاجة تحصل كان دايما الوزير ده يقول كله للخير. وفي مرة من المرات صباع الملك اتقطع، فجيل الوزير، فراح الوزير قال له يا جلالة الملك كله للخير. فزعل الملك من الجملة دي وغضب على الوزير وراح حبسه. بعد أيام طلع الملك في رحلة صيد كبيرة جدا، شاف الملك غزالة فجري وراها، وفي جري وراها بعد عن الحراس وبقي لوحده وراح كده في منطقة مجهولة. في الوقت ده كان في قبيلة وثنية قبضوا عليه ومسكوه وجابوه علشان يقدموه قربان للإله بتاعهم، وهم بيفحصوه بصوا لقي انه عنده صباع مقطوع، فقالوا ما ينفعش نقدم للإله بتاعنا ذبيحة ناقصة، ده صباعه مقطوع. فراحوا أطلقوه وسابوه يذهب إلى حال سبيله. جري الملك فرحان انه يعني اتعتق من الموت، وراح مملكته وطلع الوزير من السجن وقال له تعالى قول لي هنا ايه الخير في ان انا حبستك. فرد عليه الوزير وقال له يا جلالة الملك لو كنت برا السجن لرحت معاك واتقبض عليا معاك، فشافوا صباعك المقطوع فسابوك انت ومسكوني انا وقدموني انا ذبيحة للإله بتاعهم، كله للخير. صحيح زي ما قال الكتاب في رومية 8:28، نحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير الذين يحبون الله الذين هم مدعوين حسب قصده. مرات كتيرة ما بنفهمش الخير فين، مرات كتيرة بنحس أن الأمر صعب وأنه ليه ربنا يسمح بكده، ليه المشكلة تتطور، وليه ربنا يفتح الباب ده ويقفل الباب ده، وليه عمال أصلي وربنا مش عايز يسمع ومش عايز يستجيب مع أن ربنا يقدر يعمل كل شيء. صحيح لازم تتعلم أن الباب المقفول للخير والباب المفتوح للخير. في خروج 14 لما الشعب طلع من أرض مصر جابهم الرب وهو كان بيقودهم، جابهم في حتة كده يقول فنزل بني إسرائيل أمام فم الحيروس بين مجدل والبحر، يعني ربنا خلى جابهم عند البحر وخلى البحر قدامهم وخلى فرعون وراهم. وجي فرعون بمركباته الحربية وشاف الشعب الفرعون جاي بالمركبات والسيوف وجاي عشان يدمرهم ويقتلهم، وبص الشعب لقي نفسه يا إما هيموت غرقان لو ترمى في البحر يا إما هيموت بإيد فرعون. وبدأ الشعب يصرخ وبدأ الشعب يعني يبكي قدام موسى، ونفس موسى بدأ يعني اتوتر، لكن الرب اتكلم معه وقال له في عدد 16 ارفع عصاك مد ايدك على البحر وشقه فيدخل بني اسرائيل في وسط البحر على اليابسة. مرات كتيرة ربنا بيزنقنا ومرات كتيرة بنحس ان احنا مضغوطين، لكن اكيد الرب عايز يعمل عمل عجيب، عايز يعمل عمل عظيم في حياتك. البحر ما تشقش غير لما كانوا مزنوقين ما بين البحر وما بين فرعون، مشوا على اليابسة مشوا في وسط البحر فكان البحر صور من على اليمين وصور من على الشمال. ربنا بيعمل كل شيء للخير حتى ولو كان صعب ومش قادرين نفهمه ولا قادرين ندركه. يا رب افتح عينينا على الخير حتى ولو كنا شفنا أو شايفين الأبواب كلها مقفولة. إلى اللقاء في حلقة جديدة من قصة ومعنى.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير ومعادنا مع المزمور 27. مزمور 27 مزمور مميز جدا وأغلبنا تقريبا حفظه من هو صغير، اللي بيبتدي بالآية المشهورة الرب نوري وخلاصي ممن أخاف. كاتب المزمور زي ما هو واضح من العنوان هو داود، لكن المناسبة اللي اتكتبت فيه في الحقيقة هي غير معروفة. المزمور بيتميز في كتابته بوجود مفارقات، يعني تضادات في الكلمات والمشاعر، يعني الحاجة وعكسها. فمثلا نلاقي رثاء ومدح، اضطهاد وأعداء، حرب وتسبيح. وكأن كاتب المزمور عايز يقول إن الحياة مليانة بالمتضادات والمتقلبات، لكن بالتأكيد في حاجة ثابتة تقدر تبني وتأسس عليها حياتك. وفي المزمور داود بيقدم ثلاث حوارات. ابتدى بحوار مع نفسه، داود بيكلم داود، حوار تاني مع الرب، بعد كده بيرجع في حوار تاني بيتكلم فيه مع نفسه. الحوار الأول داود بيفكر نفسه عن الامتيازات اللي عنده، فبيقول الرب يهوى. الرب في الأصل العبري هنا يهوى، هو نوري وخلاصي، ودي حقيقة، وكأني ده الحق الثابت اللي داود بيبني عليه كل متقلبات ومتغيرات الحياة. بعد كده بيسأل سؤال، ممن أخاف؟ لو يهوى هو نوري وخلاصي أنا ممكن أخاف من مين؟ فبناء على الحقيقة الثابتة دي أنا مش ممكن أخاف. ويكمل ويقول الرب حصن حياتي. كمان بيقول لنفسه حقيقة وبيفكر نفسه إن الرب زي ما هو نور هو كمان حصن لحياتي. وبيسأل سؤال استنكاري، ممن أرتعب؟ مين اللي ممكن يدخل الرعب أو الخوف في حياتي؟ هنا يمكن داود بيكون بيفتكر المواقف اللي كان فيها بيهرب من شاول ويستخبى في الحصن، فكان لما بيهرب كان كل أمانه إنه يروح ويستخبى جوه الحصن، المكان اللي مش ممكن حد فيه يوصل له. كأن داود عايز ياخدنا وهو بيفكر مع نفسه، بيقوله الحصن ده حصن مادي ممكن يحتويني ويحميني من الأعداء، لكن الحصن الحقيقي لحياتي، لعمري، طموحي، أفكاري، عيلتي، ضد متقلبات الحياة هو الرب، فمش ممكن أبدا أخاف أو يدخل الرعب لحياتي. طيب يا داود، حلو الحوار جدا ده مع نفسك، لكن في الحقيقة الواقع لما تفتح عينيك وتبص على الواقع هتلاقي الموضوع مختلف. ينفع تقول الكلام ده أوكي، توعظ بيه، تكلمنا، لكن الواقع بيقول غير كده. داود من المزمور بيرد علينا ويقول تعالوا أحكي لكم عن الماضي. وابتدى يقول يا جماعة في الماضي لما جه الأشرار الأعداء علشان يأكلوا لحمي، يلتهمونني، يستغلوني، يدمروني أو يفتروا علي، فكانت الهزيمة التامة كانت من نصيبه. وبناء عليه لو جه وقت الحرب في المستقبل هدخل الحرب دي، لكن ساعتها لن يخاف قلبي. ولو كملت المزمور وقريت هتفهم إن داود بيعمل الكلام ده كله وبيشرح الأفكار دي لنفسه في الحوار الشخصي الداخلي بينه وبين نفسه، علشان عنده أولوية وقضية جوهرية في حياته. والأولوية دي هو إنه يعيش في حضرة الرب وحسب قصده طول الوقت. أما ما يحدث في ظروف الحياة فمش هيقلقه، لأنه هو موجود في حضرة الرب طول اليوم وبيتمتع بمعيته، لأنه الرب بيخبيه في مظلته في يوم الشر وعلى صخرة يرفعه. الصخرة هي الموضع البعيد عن الهجمات، فالرب قادر إنه يحفظ قلبه ويحفظ حياته في مكان آمن. داود بيكلم نفسه ويقول النتيجة الطبيعية للحق الثابت إن الرب نوري وخلاصي وحصن حياتي هو إني ترتفع رأسي، لأن الرب بيرد اعتباري ويعيد لي كرامتي. وأنا حالياً مش ناوي إن أنا أسيب محضره، فأنا حالياً بقدم الذبائح للرب امتناناً لي، وأنا بعيش في حالة من التسبيح لأن عيني مفتوحة على صفاته. يا رب يسوع، ممتنين لشخصك، ممتنين على كلمتك المقدسة اللي بتقول لنا إنك أنت نور لحياتنا. يهوى الرب هو نور وخلاص وحصن. يا رب يسوع ساعدنا إن الحق ده نكلم بيه نفسنا كل يوم، كل يوم أول ما نصحى من النوم، علشان أذهاننا تكون يا رب مؤسسة على حق ثابت ضد متقلبات الحياة. في اسم المسيح، آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا أن احنا نكون بنرد عليك.

يا رب بيعدي عليا وقت مش عارفة أتكلم مع حد ولا حتى أطلع الكلام بيني وبين نفسي. أنا عارفة إن أنت الوحيد اللي فاهمني من غير حتى ما أعبر عن اللي جوايا. أصل أنا أصلاً مش فاهمة اللي جوايا. قولي أنا مين؟ عايزة أكون دايماً في مشيئتك، وكلامك هو سراج لرجلي.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج القلب بيتكلم مع داليا إبراهيم.
1: عناية الله مذهلة ما تتوصفش لا في توقيتاتها ولا في دقتها. كان عندي واحدة صاحبتي عزلت في بيت جديد وكانت في قمة سعادتها. بعد ما فرشت بيتها بحوالي أسبوعين كده حصلت حادثة مش لطيفة خالص، حادثة كارثية بكل المقاييس. هي نزلت في مشوار وسابت بنتها في البيت لوحدها، مشغلة التكييف واليوم عادي جدا معدي في سلام، مفيش أي حاجة، بنتها بتلعب بالأجهزة بتاعتها. نزلت الأم عشان تنزل في مشوار سريع ورجع تاني لبنتها. الأم رجعت لقت بتبص كده تلاقي دخان طالع من شباك أوضة بنتها وهي داخلة في الشارع. تجري صاحبتي على السلم عشان تفتح باب الشقة وتخطف بنتها من قلب الدخان الأسود اللي موجود. صاحبتي بتنزل وتجري، بتجري في الشارع هي وبنتها، المطافي بتكون وصلت، الحريقة بتطفى والبيت الجديد كله بيتدمر. عناية ربنا ما تتوصفش في الوقت ده. حفظت بنتها وحمتها وحمت أسرتها كلها من الدمار. مش مهم عندها البيت الجديد اللي ضاع، لكن مهم عندها حياة بنتها. ومن كام يوم كده واحد صاحبتي بتحكي نفس الموقف، إن هي داخلة بيتها وشمت ريحة شياط، وفجأة جوزها بيروح لمكان الموجود فيه أسلاك الكهرباء وبيلاقي الأسلاك بتبتدي تشيط وبيغطي الأسلاك بغطى وخلاص الموضوع بينتهي. بنتهم كانت قاعدة جوه في أوضة النوم مش حاسة بأي حاجة ولا شم حتى ريحة الدخان، وحتى ريحة الدخان اللي شمته كانت فاكرة ان هو سجاير. لما بيسألوها انت ما حسيتيش بأي دخان او بأي حاجة؟ البنت ما حستش فعلا بأي حاجة او بأي تغيير في البيت، او حتى حست بخوف او اي قلق، كانت قاعدة في أوضتها زي ما هي. تفاصيل القصتين دول مذهلة، مذهلة بتذهلني انا شخصيا في توقيت ربنا وحفظه لأولاده. مفيش ثانية متأخرة ولا ثانية بدري، يحمي ويحفظ دايما، عنده ايديه كده بتحوطنا. فعلا حقيقي بنشكرك يا رب، دايما ايديك حوالينا، كل ثانية حافظت علينا فيها احنا بنشكرك. بنشكرك على كل مرة انقذتنا فيها من خطر، سواء شفناه او ما شفناهوش، حسينا بيه او ما حسيناش بيه. بنشكرك لان عينيك مفتوحة على بيوتنا وعلى حياتنا وعلى اولادنا. تعالوا نصلي الآية دي اللي بتقول يا رب لتكن عيناك مفتوحتين على هذا البيت نهاراً وليلاً، على الموضع الذي قلت أنك تضع اسمك فيه. أمين.

طال أبرع جمال من كل بني البشر. انسكبت النعمة على شفتيك يا سيد، فقت كل وصف، فقت كل كلمات. أنت الأبرع جمال من بني البشر. انسكبت النعمة على شفتيك. مين زيك؟ مين في جمالك يا سيدنا الرب؟

يا رب علمني أتقوى بحضورك وثبت قلبي في وعودك، ولما أخاف من المجهول فكرني إن المستقبل في إيدك، ولما أضعف اسندني بنعمتك، ولما أنتظر اديني صبر وإيمان.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج عايشها ازاي مع محب ميلاد.
1: انا اسمي محب ومتشوق ان انا ادردش معاكو دقيقتين ثلاثة كل مرة عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو انا مين؟ انت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حتة مختلفة، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من أفريقيا ومن آسيا. عشان كده هدردش معاكو دقيقتين ثلاثة زي ما بنقولها في المصري، دقيقتين ثلاثة هبحث معاكو بشكل سريع هو أنا مين. عشان أعرف أعيش حياتي صح محتاج أعرف هويتي صح، عشان أعرف أحقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج أعرف أنا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثة، أنا مين؟ أنا عايزك تتخيل نفسك البحر أمامك والعدو من خلفك. ده بالظبط الموقف اللي حصل لشعب الله في خروجهم من مصر. عاشوا في عبودية قاسية، لكن جه الوقت هيخرجوا من مصر، لكن فجأة لقوا نفسهم قصاد بحر عظيم جدا ومركبات فرعون وفرسانه وراهم، يعني ميتين ميتين. فوقات كتيرة جدا ده اللي بيحصل في حياتنا، بنبقى مزنوقين زنقة ما بين مواقف كتيرة صعبة وتحديات كتيرة حوالينا، لكن ليه ربنا كأنه اتأخر في اللحظة دي؟ انت فين يا رب؟ انت مش خرجتنا؟ انت مش حررتنا؟ ليه الموقف بيقول ان احنا شكلنا هنموت او هنرجع مصر تحت هذه العبودية القاسية؟ تأكد ان الله بيعد المسرح لمعجزة جديدة، لإظهار نفسه بشكل جديد وبشكل اعظم وبشكل اقوى في حياتك. لو عايز تشوف معجزة انت محتاج تمشي عن مية الاول، انت محتاج تخرج من المركب وتصدق ان الله عايز يعلمك خبرة جديدة في الحياة معاه. وده اللي حصل مع الشعب زمان، ده اللي حصل مع الشعب، ان الله كان بيعد معجزة جميلة جدا عظيمة جدا فائقة لحدودنا وتفكيرنا، وراه فعلا شق البحر، والكتاب بيقول انه المية صارت سورا عن يمينهم وعن يسارهم وعبروا. شق البحر، الهنا يقدر يشق البحر ويقدر يعديك من الأزمة ويعديك من التحدي اللي انت فيه. والرب عمل بعد كده ايه في العدو؟ دخلوا فرسان فرعون ومركباته وغرقوا جوه المية. أوقات الله بيجي في اللحظة الأخيرة بالنسبة لك، لكن صدق إن الله بيعد المسرح في حياتك من خلال التحديات اللي انت بتعدي بيها النهاردة والأزمات والمشاكل اللي بتزداد صعوبة. صدق في الله إن الله قادر إنه يشق البحر في الوقت الصح ويعديك من الأزمة وتخرج من هذه الأزمة القاسية بتسبيحة جديدة، بخبرة جديدة، بإعلان ومعرفة جديدة عن الله.

ربي دوما واثقا أمري أسلم فتقبلني مبتسماً.

يا رب أنا جاية وبتكل عليك، جاية وبعلن يا رب زي في المزمور ما داود بيقول إن إلهي عليك أنت توكلت، إلهي أنت رب. مهما كان الكلام حواليا يا رب صعب، والناس يا رب بيرموا مذمة عليا، لكن يا رب واثق إنك

احفظني من كل شر وشبه شر. رب عايز أكون يا رب دايما في حضورك، دايما يا رب مشتعلة بروحك، دايما يا رب ماشية ومقاضة في حياتي بروحك القدوس. مش عايزة يا رب يكون أي تأثير من الناس اللي حواليا هو يكون بيمشيني، لكن يا رب أكون ماشية وبتبع كلمتك. أمين.

وإذ هو يصنع عملا على الدولاب ففسد الوعاء الذي كان يصنعه من الطين بيد الفخاري فعاد وعمله وعاء آخر كما حسن في عيني الفخاري أن يصنعه. فصار إلي كلام الرب قائلا: أما أستطيع أن أصنع بكم كهذا الفخاري يا بيت إسرائيل؟ يقول الرب: هو ذا كالطين بيد الفخاري، أنتم هكذا بيدي يا بيت إسرائيل. ولكن لنا هذا الكنز في أوان خزفية ليكون فضل القوة لا منا بل من الله.

سؤال محيرني من زمان وجوايا يدور، انت ليه بتحبني وتضمني وانا قلبي نحاس وانا ارض بور؟ انت ليه محتملني وانا زي ما انا والزمن بيدور؟ ده انا من نفس الطريق ما عدتش اطيق ولا اصبر على نفسي وانت عليا صبور. انت مستني مني حاجة؟ ده انا سكتي عواجة وحياتي ملخبطة متربطة متجمدة ومتشخصة، فشل حسي ودمور، وانت بعد كل ده ما نسيتنيش. هو انا وحدي رسالتك وانا رسالتي عشرات الامور، انت ليه بتحبني؟ سؤال وعلى قد ما يحيرني يشجعني ينورني ينعش جوايا الامل قبل ما الواحد يخور. سؤال اجابته الحب، الحب من جوه قلب اب لابنه التعبان الضعيف الهفتان واللي في حدود الجسد محصور. حب خلاه يبعت ابنه من فوق والموت عشان يدوق. حب لا يتغير ولا يعرف فتور ولا تقدر يفهمه العقل المحدود ولا تقدر تشيله الصدور. آه لو في الحب ده نفسي أسيب والصحبة استجيب لكان قلبي لين وإن كان في قساوة الصخور. آه لو في الحب ده نظري يتملي كان ينجلي ويرجع لي من تاني الأمل الجسور. آه لو في الحب ده أركز وانحصر ده أنا كنت انتصر واتحرر وأعبر من أرض الجمود والنشف أعظم عبور بالأحضان الأبوية.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج من حقك تعرف مع القس هشام كامل.
1: مهما كان حواليك ناس كتيرة أو ما حواليكش حد خالص، إبليس دايماً بيهاجمنا ويقولك أنت وحيد، محدش حاسس بيك، محدش حاسس بأوجاعك. ده في يوم من الأيام حتى الملك داود نفسه اللي حواليه ناس كتير قوي، ملك، يصلي ويقول له يا رب التفت إلي وارحمني لأني وحد ومسكين أنا. كنا لحظات بنحس فيها إن إحنا عايشين في الدنيا دي لوحدينا، محدش حاسس بينا، محدش حاسس بألمنا، محدش حاسس إحنا بنفكر في إيه أو نفسنا في إيه. وأصعب شعور في الدنيا إن تحس إنك ملكش حد واقف جنبك. في يوم من الأيام الرب يسوع راح عند مكان اسمه بركة بيت حزدة ولقى واحد مفلوج. كام سنة مفلوج؟ 38 سنة. طيب وإيه اللي مقعدك كده؟ يقول له يا سيد، جملة من الجمل اللي أنا كنت دايما لما بقراها يمكن أعيط، ليس لي إنسان. عارف لما توصل في مرحلة أنك تحس أن مالكش إنسان حد جنبك، مالكش حد حواليك، مفيش حد حاسس باللي أنت حاسس بيه؟ عايز أقولك النهاردة أعظم خبر في الدنيا أن في إله يقول عنه الكتاب أنه صديق ألصق من الأخ. يمكن ما انتش شاعر ان في حد من البشر حواليك، لكن الإله ده بيحبك قوي وبيدور على اللي ملهوش حد، بيدور على الشخص اللي حاسس انه تايه في الدنيا وملهوش سند ليه. ربنا النهاردة بيقولك انا شاعر بيك، انا شاعر بألامك، انا عارف يعني ايه وحدة. وانا متجسد على الأرض ما كانش ليا مكان اين اسند رأسي، بل بالعكس ده في وقت الشدة الجميع تركوني وهربوا. بس عندك إله لا هيسيبك، لا هيسيبك تقع، ولا هيسيبك لوحدك، ولا هيسيبك في ألامك لوحدك، بل عندك إله شاعر بيك وشاعر بكل أوجاعك، بكل أحزانك، بل كمان عارف الحاجة اللي بتفرحك وعايز توصل لها. كل اللي عليك النهاردة إنك تحط إيدك في إيده وتبدأ الرحلة معاه، وبيديك نعمة، نعمة تكفي طول الرحلة من لحظة ما بتحط إيدك معاه هنا على الأرض لغاية اللحظة اللي هتخشوا بيها مع بعض في السماء. اوعى إبليس يقولك إنك وحيد، إبليس كذاب، إبليس كذاب، إبليس عايز يسجنك في سجن اسمه الوحدة، لكن أنت معاك أعظم إله، أعظم أخ دايما ماشي معاك، بل في الوقت اللي بتتعب فيه بيشيلك وبيحملك ويوصل معاك بيه لخط النهاية. أنت مش وحيد، ما تقدرش تقول النهاردة ليس لي إنسان، لأن يسوع تجسد عشان يكون هو الإنسان الذي بلا إنسان. أنت مش وحيد.

0: يا رب في العالم اللي مليان بالألم والحزن، مليان يا رب بالحروب والنار حوالينا في كل مكان، علمنا كمؤمنين إن إحنا ما نقفش موقف المتفرجين أو المشاهدين أو المراقبين أو بس اللي بيشوفوا الأحداث على الميديا والسوشيال ميديا، لكن يا رب حولنا عشان نكون في إيدك أدوات سلام حقيقية، مش بالكلام بس لكن كمان بالفعل. حط يا رب في قلوبنا محبة عشان تكسر كل دوائر الكراهية. ادينا يا رب فعلا قوة عشان نقدر نسند الناس المتألمة. ساعدنا ان احنا نحمل يا رب الرجاء الحقيقي اللي في قلوبنا يا رب وسط كل اليأس، ننشر نور الحق وسط عتمة الظلام حتى في أبسط المواقف اللي بنعيشها في يومنا. يا رب استخدم حياتنا البسيطة وحياتنا الصغيرة عشان تصنع بيها فرق حقيقي، وتعلن يا رب ان الخير مازال ممكن وان السلام يمكن انه يبدأ في كل واحد فينا. آمين.
1: على راديو الحياة الأفضل.

معلش انت زعلت جدا لما شفت الكرتون اللي فيه ناس داخله في علاقه مش طبيعيه وقررت تقاطع الشركه المنتجه عشان تحمي ولادك، بس مش شايف ان اللي انت بتحاربه عشان تحمي اطفالك ده بيحصل لك انت كشخص بالغ كبير كل يوم؟ انا بيحصل لي كل يوم. من كام شهر شفت اعلان بيقول لك ما تفوتش المسلسل ده، علاقات خيانات. ثانيه واحده، خيانات؟ خيانات هي دي نقطة البيع اللي انت بتبيع لي بيها المسلسل؟ هي دي بقت الميزة اللي هتخليني اتفرج على المسلسل؟ هقولك حاجة تاني، فاكر من كام سنة كان في مسلسل عن شوية حرامية لزاز، الناس حبتهم، كل الناس حبتهم مع انهم حرامية. ايوة كوميديا، بس تنكر انك شوية بشوية نسيت انهم حرامية؟ اهي شوية بشوية دي اسمها التطبيع، يعني اللي كان مرفوض بقى عادي، بعدين بقى ممتع، بعدين بقى كول، وفي الاخر اتبنيناه انا وانت، اتبنيناه وبقينا بندافع عنه. والكارثه انك ممكن انت تكون بتقاوم بس الناس حواليك بتقولك يا عم يلا ما تحبكهاش. هو في ايه؟ الميديا حوالينا بتسرسب لنا الغلط شويه بشويه، بتبيع لك السن في علبه شيك. انا وانت محتاجين نصحى ونصحي بعض قبل ما نلاقي نفسنا بنضحك على اللي بيدمرنا.

يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنعترف إن العالم وضع في الشرير، مليان بغضب وذكريات وأحداث مؤلمة، لكن عندنا إيمان إنك قادر يا رب تصنع بداية جديدة، تطفي الحروب يا رب المشتعلة في كل الأرض، ويا رب تملى القلوب بخير وسلام من جديد، تقلع يا رب جذور الكراهية والانتقام، وتزرع مكانها يا رب غفران ومصالحة. يا رب بنصلي لك النهاردة إنك تعلم الشعوب إن تشوف مرة تانية يعني إيه إنسان، وتخاف على الإنسان، كل الإنسان رغم اختلافات الدين والجنس والعرق، لكن يا رب تيجي النهاردة مرة تانية وتعلم الشعوب إن تشوف الإنسانية. يا رب يا رب إحنا بنعترف إن إحنا انكسرنا وسط كل لحظات يا رب الغضب اللي حوالينا، لكن واثقين يا رب فيك إنك قادر ترمم الكسر وتقودنا لخطوات حقيقية نحو الشفاء. آمين.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 140 لإمام المغنين، مزمور لداود.
2: أنقذني يا رب من أهل الشر، من رجل الظلم احفظني. الذين يتفكرون بشرور في قلوبهم اليوم كله يجتمعون للقتال، سنوا ألسنتهم كحية، حمة الأفعوان تحت شفاههم. احفظني يا رب من يدي الشرير، من رجل الظلم أنقذني. الذين تفكروا في تعثير خطواتي، أغفلي المستكبرون فخا وحبالا، مدوا شبكة بجانب الطريق، وضعوا لي أشراكا. قلت للرب أنت إلهي، أصغي يا رب إلى صوتي تضرعاتي. يا رب السيد قوة خلاصي، ظللت رأسي في يوم القتال. لا تعطي يا رب شهوات الشرير، لا تنجح مقاصده يترفعون. أما رؤوس المحيطين بي فشقاء شفاههم يغطيهم، ليسقط عليهم جمر، ليسقطوا في النار وفي غمرات فلا يقوموا. رجل لسان لا يثبت في الأرض، رجل الظلم يصيده الشر إلى هلاكه. قد علمت أن الرب يجري حكما للمساكين وحقا للبائسين. إنما الصديقون يحمدون اسمك، المستقيمون يجلسون في حضرتك.

أهلا بكل اللي بيسمعنا على راديو الحياة الأفضل في برنامج لسلسلة جديدة لدعوة لليقظة. عنوان حلقتنا قلب مشتعل بالحب. في العهد القديم في سفر ملوك الثاني إصحاح 5 وقفت عند قصة شخصية أبهرتني جدا، والعجيب إن حتى اسمها ما تذكرش في الإنجيل. هي قصة فتاة مسبية عمرها ما بين 7 لـ12 سنة ورجل جبار محارب عظيم رئيس جيش اسمه نعمان، بس كان عنده مشكلة ومرض صعب هو البرص. والبرص بيتدرج لـ6 مراحل، بيبتدي بالأطراف، الدم ما بيوصلهاش فتبتدي تقع، وكمان معدي جدا فلازم يتعزل المريض وبيعتبر نجس. بس نعمان كان في المراحل الأولى. وفي يوم نعمان راح استولى على مدينة من إسرائيل ودمرها وأخد فتاة صغيرة، بتخيل بعد ما قتل أهلها قدامها وسباها وخلاها خدامة لمراته في القصر. لو سألت تفتكروا إيه مشاعر البنت دي من ناحية نعمان؟ طبعا كلنا هنقول بتكرهه هو ومراته وبتتمنى لهم الموت، بس الحقيقة البنت دي كانت مختلفة جدا عن الطبيعة. قلبها كان مليان بالحب لشخص رب المجد، الحب الحقيقي المقدس اللي مش بيشيل أي كراهية أو انتقام. البنت دي قدمت نموذج رائع عن المحبة الغافرة وأروع دروس عن الخدمة الحقيقية لإعلان مجد الله، لأنها لقت نعمان عنده أزمة رهيبة وهو مرضه بالبرص، وعلشان محبة قلبها للرب استخدمها توصل نعمان لإليشع النبي علشان يخف من البرص. والعجيب إنها كانت مؤمنة وواثقة في إلهها، ما فكرتش دقيقة في احتمال إن نعمان ما يخفش وهو قاسي وممكن يقتلها على طول خالص. كانت متأكدة وعندها إيمان 100%، قوة شفاء القدير. كل اللي كان شغلها شفاء سيدها وإنه يآمن بإلهها. وفعلا نعمان سمع كلامها وراح لإليشع النبي وخف وكمان آمن بالرب. بس في الحقيقة كل ده رائع، بس أنا وقفت إزاي قدرت تسامح؟ وده الأمر اللي الرب طلبه مننا النهاردة. سألت نفسي إزاي ونعمان نفسه هو اللي قتل أهلها وحرمها من حريتها وأخدها من بلدها ووطنها وشغلها عنده، إزاي تسامحه؟ طيب ممكن تسامحه، بس إزاي تسعى لشفائه وكمان يآمن بإلهها؟ وهنا بسأل لو حد فينا اتعمل فيه كده يا ترى رد فعله هيكون إيه؟ في خدمتي بسمع ناس كتيرة بتقول أغفر إزاي؟ هي اللي أهنتني، هو اللي ظلمني وأخد حقي، أنا عمري ما قصرت، كنت بخدمهم، وردوا المحبة بإساءة. عارفين الفرق بيننا وبين الفتاة المسبية دي؟ إنها ما ادتش فرصة لإبليس يكذب عليها بالكلام ده، ولا ادت نفسها فرصة تصعب عليها نفسها وتقول إشمعنى أنا وليه يا رب، ولا حتى تحاول تنتقم. وده اللي الرب عاوزه مننا النهاردة، إن احنا نغفر لإخواتنا، مش مرة لأ، ولا 7 مرات لأ، 7 مرات، 70 مرة في اليوم الواحد. ولازم نعرف إن أكبر المعطلات اللي منع طيارات البركة والفيض الإلهي هو عدم الغفران. مكتوب في إنجيل متى 6، وإن لم تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر لكم أبوكم أيضا زلتكم. أعرف ناس مش غفرة لقرايبها حتى بعد موتهم لسنين. صدقوني هتسألني أغفر إزاي؟ هي خطوتين، 1 قرار واختيار، يعني أنا بختار إني أغفر وأسامح أخويا مع إنه هو الغلطان، وقرر يا رب أنا بختار أسامح فلان وبقول اسمه يوم ورا يوم ورا يوم، وصلي الدين يا رب المعونة والقدرة إني أنسى كل إساءة وجرح وأحداث وذكريات مؤلمة تخليني أتعب تاني. أما الخطوة التانية هصلي يا رب تعالى بالرفادة من دمك واشفي جرح قلبي لأني تعبانة، وكل ما افتكر قلبي يتأسى تاني، وانزع مني روح الانتقام والشماتة والكراهية، اديني يا رب محبة فياضة من قلبك فأقدر أسامح وأبارك وأخدم وأكون شبهك ومثالك. آمين.

يا رب أشكرك لأن تعبي فيك مش بيروح حاضر. سامحني لما أدور على التقدير من الناس أكتر من رضاك، أو لما أتعب لما ما أشوفش الثمر بسرعة.

أهلا بكم حبايبي الرب الغاليين، أهلا بكم في برنامج قصة ومعنى. قصتنا النهاردة عن زوجة صياد سمك لقيت لؤلؤة جميلة في بطن سمكة، فأخدها اللؤلؤة دي جوزها وراح لبائع اللؤلؤ اللي في البلد القرية اللي هم فيها، فعرض عليه اللؤلؤة، فقال له الراجل لا اللؤلؤة دي غالية جدا، أنا ما أقدرش أشتريها حتى لو بعت المحل وكل ما أملك ما أقدرش أشتريها. هقول لك روح لرئيس التجار هو اللي يقدر يشتري منك اللؤلؤة دي. راح لرئيس التجار قال له نفس الكلام، قال له لا دي غالية جدا أنا ما أقدرش أشتريها. أقول لك روح للوالي هو اللي يقدر يشتريها منك. خد اللؤلؤة للوالي والحقيقة عجبت الوالي جدا، فقال له طيب اسمع أنا هدخلك الخزنة بتاعتي، الغرفة الخاصة بالخزنة بتاعتي، تقعد فيها 6 ساعات خد منها اللي انت عايزه وهو ده تمن اللؤلؤة بتاعتك. الراجل الصياد قال له ليه 6 ساعات؟ هما 2 ساعة كفاية. قال له لا أنا بقول لك 6 ساعات. فدخل الراجل الخزنة دي الكبيرة وهي عبارة عن غرفة ضخمة وقفلوا عليه الباب. الخزنة دي عبارة عن 3 أقسام، القسم الأول مليء بالجواهر والذهب واللآلئ، القسم الثاني مليان بفراش جميلة رائعة وأسرة حلوة الواحد يشتهي ينام عليها، والقسم الثالث مليان أكل من أجمل الطعام والشراب. دخل الرجل وقال طب أنا هقعد 6 ساعات خليني أروح أكل شوية وأشرب عشان أخد قوة وطاقة أقدر أشيل الذهب والمجوهرات اللي أنا محتاجهم. دخل وفضل ياكل لمدة 2 ساعة وهو عمال ياكل، قال دلوقتي بعد ما اكلت انا اروح اجيب الذهب والمجوهرات. وهو رايح لقي غرفة الفراش الاسرة الجميلة، فقال طيب اريح شوية كده وبعدين اقوم اخد الذهب المجوهرات اللي انا عايزها، وراح غفل شوية وصحى على صوت الحراس وهم بيقولوا له اصحى يا غبي 6 ساعات انتهت، كان ممكن تاخد الذهب والمجوهرات اللي انت عايزهم وتخرج برا تاكل اللي انت عايزه وتشتري من الفراش اللي انت عايزه. حقيقة قصتنا النهاردة بتكلمنا عن الاولويات. انا اولوياتي، الراجل ده معرفش يرتب الاولويات بتاعته فتلخبط وخسر حاجات كتيرة جدا. مرات كتيرة بنخسر لاننا مش بنرتب اولوياتنا اللي احنا محتاجينها. لو قريت الكتاب المقدس تلقى ان فيه كلمة اولا واخيرا بتتكرر كتير. لضيق الوقت خلينا أقولك حاجة واحدة أو حاجتين منها. في ملوك الأول 17 الرب بيقول لإيليا روح عند امرأة أرملة في صرفة هناك هي هتعولك. فراح إيليا إلى الأرملة دي وكانت فقيرة جدا وقال لها اعملي لي كعكة، فقلت له أنا ما عنديش غير شوية دقيق وشوية زيت هعملهم ليا أنا وابني ناكلهم ونموت. فقال لها إيليا في عدد 13 لا تخافي ادخلي واعملي كعكة صغيرة لي أولا، خلي بالك من كلمة أولا، واخرجي بيها إلي ثم اعملي لك ولابنك أخيرا. يعني في آية واحدة جت كلمة أولا وأخيرا، وخد الوعد ده كوار الدقيق لا يفرغ وكوز الزيت لا ينقص إلى اليوم الذي فيه يعطي الرب مطرا. العطاء العشور اعطي الرب أولا ثم أنت، والنتيجة الرب هيسدد كل الاحتياجات. في متى 6 عدد 33 يقول كده اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم. يا رب علمنا أن نرتب أولوياتنا وتكون أنت في مقدمة أولوياتنا. وإلى اللقاء في حلقة جديدة من قصة ومعنى.

عايز أخرج من هذا المكان إنسان آخر. اغسلني، طهرني، اخلقني من جديد، فأعلم الأثم طرقك والخطاة إليك أرجعون.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير ومعادنا مع المزمور 27. مزمور 27 مزمور مميز جدا وأغلبنا تقريبا حفظه من هو صغير، اللي بيبتدي بالآية المشهورة الرب نوري وخلاصي ممن أخاف. كاتب المزمور زي ما هو واضح من العنوان هو داود، لكن المناسبة اللي اتكتبت فيه في الحقيقة هي غير معروفة. المزمور بيتميز في كتابته بوجود مفارقات، يعني تضادات في الكلمات والمشاعر، يعني الحاجة وعكسها. فمثلا نلاقي رثاء ومدح، اضطهاد وأعداء، حرب وتسبيح. وكأن كاتب المزمور عايز يقول إن الحياة مليانة بالمتضادات والمتقلبات، لكن بالتأكيد في حاجة ثابتة تقدر تبني وتأسس عليها حياتك. وفي المزمور داود بيقدم ثلاث حوارات. ابتدى بحوار مع نفسه، داود بيكلم داود، حوار تاني مع الرب، بعد كده بيرجع في حوار تاني بيتكلم فيه مع نفسه. الحوار الأول داود بيفكر نفسه عن الامتيازات اللي عنده، فبيقول الرب يهوى. الرب في الأصل العبري هنا يهوى، هو نوري وخلاصي، ودي حقيقة، وكأني ده الحق الثابت اللي داود بيبني عليه كل متقلبات ومتغيرات الحياة. بعد كده بيسأل سؤال، ممن أخاف؟ لو يهوى هو نوري وخلاصي أنا ممكن أخاف من مين؟ فبناء على الحقيقة الثابتة دي أنا مش ممكن أخاف. ويكمل ويقول الرب حصن حياتي. كمان بيقول لنفسه حقيقة وبيفكر نفسه إن الرب زي ما هو نور هو كمان حصن لحياتي، وبيسأل سؤال استنكاري، ممن أرتعب؟ مين اللي ممكن يدخل الرعب أو الخوف في حياتي؟ هنا يمكن داود بيكون بيفتكر المواقف اللي كان فيها بيهرب من شاول ويستخبى في الحصن، فكان لما بيهرب كان كل أمانه إنه يروح ويستخبى جوه الحصن، المكان اللي مش ممكن حد فيه يوصل له. كأن داود عايز ياخدنا وهو بيفكر مع نفسه، بيقول الحصن ده حصن مادي ممكن يحتويني ويحميني من الأعداء، لكن الحصن الحقيقي لحياتي، لعمري، طموحي، أفكاري، عيلتي، ضد متقلبات الحياة هو الرب، فمش ممكن أبدا أخاف أو يدخل الرعب لحياتي. طيب يا داود، حلو الحوار جدا ده مع نفسك، لكن في الحقيقة الواقع لما تفتح عينيك وتبص على الواقع هتلاقي الموضوع مختلف. ينفع تقول الكلام ده أوكي، توعظ بيه، تكلمنا، لكن الواقع بيقول غير كده. داود من المزمور بيرد علينا ويقول تعالوا أحكي لكم عن الماضي، وابتدى يقول يا جماعة في الماضي لما جه الأشرار الأعداء علشان يأكلوا لحمي، يلتهمونني، يستغلوني، يدمروني أو يفتروا علي، فكانت الهزيمة التامة كانت من نصيبه. وبناء عليه لو جه وقت الحرب في المستقبل هدخل الحرب دي، لكن ساعتها لن يخاف قلبي. ولو كملت المزمور وقريت هتفهم إن داود بيعمل الكلام ده كله وبيشرح الأفكار دي لنفسه في الحوار الشخصي الداخلي بينه وبين نفسه، علشان عنده أولوية وقضية جوهرية في حياته، والأولوية دي هو إنه يعيش في حضرة الرب وحسب قصده طول الوقت. أما ما يحدث في ظروف الحياة فمش هيقلقه، لأنه هو موجود في حضرة الرب طول اليوم وبيتمتع بمعيته، لأن الرب بيخبيه في مظلته في يوم الشر وعلى صخرة يرفعه. الصخرة هي الموضع البعيد عن الهجمات، فالرب قادر إنه يحفظ قلبه ويحفظ حياته في مكان آمن. داود بيكلم نفسه ويقول النتيجة الطبيعية للحق الثابت إن الرب نوري وخلاصي وحصن حياتي هو إني ترتفع رأسي، لأن الرب بيرد اعتباري ويعيد لي كرامتي. وأنا حالياً مش ناوي إن أنا أسيب محضره، فأنا حالياً بقدم الذبائح للرب امتناناً لي، وأنا بعيش في حالة من التسبيح لأن عناية مفتوحة على صفاته. يا رب يسوع، ممتنين لشخصك، ممتنين على كلمتك المقدسة اللي بتقول لنا إنك أنت نور لحياتنا. يهوى الرب هو نور وخلاص وحسن. يا رب يسوع، ساعدنا إن الحق ده نكلم بيه نفسنا كل يوم، كل يوم أول ما نصحى من النوم، علشان أذهاننا تكون يا رب مؤسسة على حق ثابت ضد متقلبات الحياة. في اسم المسيح، آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا أن احنا نكون بنرد عليك.

يا رب عايز أشكرك لأنك أنت حي وموجود في وسطينا، أنت اللي قمت من الأموات، أنت مصدر السلام. أنت قلت للتلاميذ كده: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. أشكرك لأن سلامك هو اللي بيملانا بالطمأنينة، سلامك هو اللي بيخلينا نكمل في مسيرة الحياة. رب وسط عالم مليان بالخوف والقلق والحروب، أشكرك أنه سلامك يجعلنا مطمئنين، لكن كمان يخلينا نتمم مشيئتك في حياتنا، وإحنا واثقين أن حياتنا في إيدك أنت مش في إيد إنسان. لا الأسعار ولا الحروب ولا الضغوط اللي بنشوفها تخلينا نخاف ونقلق، لكن أنت موجود، إحنا مطمئنين. يا رب ساعدنا نقرب منك، نختبر دايما وجودك في حياتنا، نختبر دايما سلامك الذي يفوق كل عقل، ليحفظ قلوبنا وأفكارنا في المسيح يسوع. آمين.

أجاب يسوع وقال له: ماذا تريد أن أفعل؟ فقال له الأعمى: يا سيدي أن أبصر. فقال له يسوع: اذهب، إيمانك قد شفاك. فللوقت أبصر وتبع يسوع.

يقال إن في بيت صمد في وش الإعصار بعد ما كل البيوت الإعصار جرفها. في ناس مش مصدقين حتى بعد ما شافوا صور البيت ده. وبيتقال كمان إن في بيت صمد في وش زلازل كتيرة جدا حصلت حوالينا في بلاد مجاورة. الغريبة إنه الناس بتسأل ومندهشة إشمعنا البيت ده؟ هل علشان صاحب البيت السبب؟ طيب هو صاحب البيت بناء إزاي؟ الإجابة سهلة جدا. البيت مصمم على أساس قوي، وعلى الرغم من الخرسانة واستخدام قضبان فولاذية ومن الحديد اللي متعد كده هندسيا انه يواجه الاعاصير وكمان يمتص صدمات الزلازل وحركات الارض بمرونه، القواعد دي موجوده في البنى، وبتبقى كمان في قواعد مطاطيه مرنه وعلى اساسها بتتصمم البيوت دي، وعلشان كده بيبقى اساسها قوي وصلب جدا. فكل العناصر دي بتتجمع وبتقدر تواجه الزلازل اللي بتحصل، يعني مرونه وصلابه في نفس الوقت. بصراحه انا انبهرت من تفكير الشخص صاحب البيت اللي اخذ القرار في تصميم بيته هندسيا لمواجهه الاخطار الطبيعيه والكوارث، مع انه يبدو انه عايش في منطقه هادية جدا ومش من المتوقع ان هي يكون فيها حركات ارضية او حاجة تخلي ان هو يكون قلقان او يعمل حساب ان هو يصمم بيته بالقوة دي. لكن المناطق اللي بيحصل فيها الزلازل والاعاصير دي بتكون برضو موجودة ومعرضة ان هي تحصل في اي مكان، حتى لو كلفه مجهود وتعب ووقت وفلوس اضافية كمان وحزن شديد في المواصفات البنائية والهندسية. ومع كل ده عمل كده وما ترددش، وهنا يجي دورنا في تطبيق الفكر ده على حياتنا، وهو تأسيس حياتنا على اساس صلب يقدر يواجه صعوبات الحياة، يقدر يواجه شرور العالم، يقدر يواجه أكيد لما نقرر إننا هنعمل على أساس مظبوط، حتى لو كلفنا كتير، كلفنا وقت، كلفنا مجهود، كلفنا إننا حتى ما نمشيش أو لا ننساق ورا العالم والقطيع ونقول ما هو كله بيعمل كده هنعمل زيهم، لكن نمشي ونتبع واحد بس هو صاحب السلام والحياة، نتبع الله اللي عنده القدرة إنه يحفظنا حتى وإحنا بنواجه الكوارث. إن لم يبني الرب البيت فباطلا يتعب البناؤون، وإن لم يحفظ الرب المدينة فباطلا يسهر الحارس. وفي واحد أخذ قرار إن الحياة مع ربنا رغم كل الزلازل اللي حصلت في حياته هو هيكمل مع ربنا، وهو كان نوح اللي قال عنه الكتاب في تكوين: كان نوح رجلا بارا كاملا في أجياله وصار نوح مع الله. لو القرار صعب إنك تعيش وتأسس حياتك مع ربنا، أدعوك تصلي الآية دي: علمني يا رب طرقك، أسلك في حقك، وحد قلبي خوف اسمك، آمين. صدق إن ربنا هيساعدك تعيش معاه باستقامة وأساس صلب، مهما كانت الصعاب هتقدر تواجه وتنتصر.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج عيشها ازاي مع محب ميلاد.
1: أنا اسمي محب ومتشوق إن أنا أدردش معاكو دقيقتين ثلاثة كل مرة عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو أنا مين؟ أنت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حتة مختلفة، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من أفريقيا ومن آسيا. عشان كده هدردش معاكو دقيقتين ثلاثة زي ما بنقولها في المصري، دقيقتين ثلاثة هبحث معاكو بشكل سريع هو أنا مين. عشان أعرف أعيش حياتي صح محتاج أعرف هويتي صح، عشان أعرف أحقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج أعرف أنا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثة، أنا مين؟ عايز أقولك النهاردة على خبر جديد، على هوية جديدة، أنا مين في المسيح في الرحلة الطويلة اللي احنا فيها مع بعض. في رسالة بولس الرسول لكنيسة كولوسي بيقول كلام محتاجين نقف عنده: وأنتم الذين كنتم قبلا أجنبيين وأعداء في الفكر في الأعمال الشريرة قد صالحكم الآن في جسم بشريته بالموت ليحضركم قديسين بلا لوم ولا شك أمامه. يعني أنا النهاردة قديس؟ لا لا لا، القديسين دو مجموعة من الناس. خلينا أقولك لما بولس اتكلم لكنيسة في أفسس قال لهم الكلمات دي بوضوح: بولس رسول يسوع المسيح بمشيئة الله إلى القديسين الذين في أفسس والمؤمنين في المسيح يسوع. يعني المؤمنين قديسين. أيوة، أنت قديس، أنت بر الله في المسيح، أنت بلا لوم. ليه؟ لأنك ما بقتش تحت عمل والأداء واللموس وأدائك إيه أخباره، أنت تحت النعمة. أنا بلا لوم، والكتاب بيعلن لينا من سيشتكي على مخطري الله، من يدينك، لأنك أنت النهاردة في حد دفع الثمن. أنت قديس في المسيح، أنت عايش في بر المسيح، أنت تحت نعمة المسيح، أنت متغطي بهذه النعمة. عشان كده بولس بيتكلم مع المؤمنين في أفسس، وأنا النهاردة بتكلم مع المؤمنين اللي سمعني: أنت قديس في المسيح، انت بلا لوم في المسيح. مش معنى كده ان اعيش حياتي، مش معنى كده. دايما عايز افكركم لما بقول انا مين كهوية، انا عليا مسؤولية. لو انا قديس وانا بعيش في بر المسيح ومبرر بدمه وبنعمته، محتاج اعيش بلا لوم وبلا خطية، ولا اعطي لإبليس مكانه، ما افتحش سكة لعدو الخير لا في فكري ولا في قلبي انه انه انه انه, إنه يستخدمني. عشان كده بولس يقول في كنيسة روميا: قدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عبادتكم العقلية. قدم حياتك ذبيحة عشان تعيش في المقام اللي الرب حطك فيه. أنت قديس في المسيح.

0: في روميا 8 الرسول بولس بيقول هاي الكلمات: نحن نعلم أن جميع الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله، الذين هم مدعوون حسب قصده. للذين سبق فعرفهم، سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه، ليكون هو بكر بين إخوة كثيرين. والذين سبق فعينهم فهؤلاء دعاهم أيضا، والذين دعاهم فهؤلاء بررهم أيضا، والذين بررهم فهؤلاء مجدهم أيضا. فماذا نقول لهذا؟ إن كان الله معنا، فمين دل علينا؟ الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء؟ من سيشتكي على مختاري الله؟ الله هو الذي يبرر. من هو الذي يدين؟ المسيح، والذي مات بل قام، بل بالحري جالس عن يمين الله يشفع فينا. من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ شدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ كما هو مكتوب: إننا من أجلك نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح، لكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. فأني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبل ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع. أمين. أنا مش بغامر لما بسلم لك يا رب فكري، عشان أنت حقيقة، أنت مش خيال، أنت صخر الدهور، أنت العيان، أنت مش بعيد، أنت مش ناسي الوعود، أنت مش أفكار حلوة وشعارات وعظات، أنت حي، أنت ملموس، أنت إلهي، أنت حبيبي، أنت اللي لي علاقة معاك أزلية أبدية، أنت الطريق والحق والحياة. أمين.
1: تعالوا نرنم مع بعض كم واحد عارفها معروفة، يعني أنا شايف تشوش كده. تعالوا نرنم مع بعض.

يا رب أشكرك لأنك ما بتبصش للمظهر بس، لكن بتشوف قلبي وتعرف كل اللي جواه. أشكرك لأنك بتجددني بنعمتك كل يوم.

أما أستطيع أن أصنع بكم كهذا الفخار؟ يقول الرب هو ذا كالطين بيد الفخار، أنتم هكذا بيدي، وأعطيكم قلبا جديدا وأجعل روحا جديدة في داخلكم، وأنزع قلب الحجر من لحمكم وأعطيكم قلب لحم، وأجعل روحي في داخلكم وأجعلكم تسلكون في فرائدي وتحفظون أحكامي وتعملون به. قلبا نقيا أخلق فيا يا الله، وروحا مستقيما جدد في داخلي، لا تطرحني من قدامي وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني.

عايز أخرج من هذا المكان إنسان آخر. اغسلني، طهرني، اخلقني من جديد، فأعلم الأثم طرقك والخطاة إليك أرجعون.

الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضاً معه كل شيء؟ فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله

0: دلوقتي معتنا مع برنامج من حقك تعرف مع القس هشام كامل.
1: تصدق انه ابليس ملهوش اي سلطان عليك؟ يقدر يحاربك بس ما يقدرش يقرب منك. تصدق ان ابليس ما يقدرش يوقع شعره واحده من راسك، بس يقدر يرمي في دماغك فكره تخليك او تخليكي ما تناميش الليل كله فشعرك يقع. ابليس مش مسموح له انه يقرب منك، وبيخفي عنك حقيقه ان الله محوطك. لما ابليس راح يشتكي على ايوب يقول لربنا كده، يقول له أليس لأنك سيكت حوله. تخيل إن إبليس عارف إن ربنا مسيك حولك، إن ربنا حميك، إن ربنا مغطيك، وإحنا أحياناً كتيرة ما بنصدقش إن الله حمينا ومغطينا. عايزك النهاردة تمشي وإنت مطمن إن الله مسيك حولك، إنه ملاك الله حال حول خائفيه وينجيهم. إن وإنت ماشي في الشارع، في الشغل، في الطيارة، في أي مكان إنت ماشي فيه، إنت مش لوحدك، إنت محاط بالعناية الإلهية. إبليس ما يقدرش يجي جنبك. إبليس بيحاول كأسد زائر، بيحاول يخوفك، فأوعى تبلع الطعم وتخاف. نصيحتي ليك قبل ما تنام، إلقي على الرب همك، ادخل مخدعك، قول للربنا كل اللي مخوفك، ارمي عليه كل مخاوفك، روح قول له يا بابا انا خايف من كذا، انا قلقان من كذا، انا شايل هم كذا، ارمي كل همك على الله. نصيحة تانية، اوعى تنام وانت زعلان، اوعى تنامي وانت معيطة. اسوأ وقت ابليس بيشتغل فيه جوانا، جوه مشاعرنا وجوه افكارنا، وبيلخبطنا جدا لما تروح تنام وانت حزين او وانت باكية او وانت خايف، لانه في الوقت ده بتدي فرصة لابليس يلعب ماتش كورة وياخدك من الجون ده للجون ده، لانه لوحده انت نايم مستسلم وهو بيلعب في فكرك بالكامل، ويبتدي يركب لك فيلم في كل الحاجات اللي تخوف أو كل الحاجات اللي تحزنك. فساعات تبقى نايم بالليل زعلان قد كده، تصحى الصبح تلاقي نفسك زعلان قد كده، لأنك سبت فرصة 8 ساعات لإبليس يعمل كده. اغضبوا ولا تخطئوا ولا تغرب الشمس على غيظكم. عايز يقولك ببساطة، اوعى تروح تنام وانت زعلان. لو قلقان أو خايف، عندك إله، عندك أب تقدر ترمي كل همك عليه. بيقول تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيل الأحمال وأنا أريحكم. اوعى تفضل شايل الشيلة. زمان كان بيحكوا عن ست كانت شايلة شيلة كبيرة قوي في الريف، وعد عليها راجل سواق عربية، قال لها اركبي يا ست أوصلك. ركبت الست وهي برضو شايلة الشيلة على دماغها، فالراجل بيقول لها يا ستي أنا ركبتك عشان ترتاحي، اركني اركني الشيلة. قالت له يا حبيبي هو كتر خيرك، هو أنت هتشيلني وتشيل الشيلة كمان؟ فإحنا أحيان كتير بنقابل ربنا وبنصلي وبنروح الكنيسة شايلين الشيلة وبنوح بيها شايلين الشيلة. الرب النهاردة بيقول لك إلقي همك على الله، إلقي همك على الله، وتأكد إنه إبليس ما يقدرش يجي جنبك لأنك محمي في دم يسوع.

يا رب يسوع، أشكرك لأن كلمتك حياة لنفسي ونور لطريقي. سامحني لما أسمح لأفكار العالم أو لكلام الناس يأثروا عليا أكتر من كلامك. أمين.

على يوسف، الناس اللي كانوا بيتمنوا له الشر، لا مش الناس اللي كانوا بيتمنوا له الشر، ده اخواته، ده أقرب الناس اللي كانوا ليه، كانوا بيتمنوا له الشر وكانوا بيتمنوا له الموت. ويمشي يوسف في الرحلة زي ما كنا بنرنم كده، وأعتقد يعني كان ماشيها لغاية الآخر وكان مستني. عارفين ليه؟ إيه اللي يثبت ده؟ إنه كان شاب صغير مرمي مطرود من عيلته في أرض غريبة، يقدر يعمل اللي هو عايزه وبدون أي إلقاء اللوم عليه ولا أي حد يقدر يلومه. شاب صغير متغرب، والشباب اللي بيسمعوني اللي في الغربة، شاب صغير متغرب لكنه كان بيعيش بالأمانة، كان بيعيش بالأمانة. عرفنا منين كيف أصنع هذا الشر العظيم؟ وأخطئ إلى الله، وأخطئ إلى الله، وأخطئ إلى الله. فضل ماسك نفسه، فضل ماشي مع الرب الرحلة وهو عبد. طب وهو مترقي في بيت الملك، في بيت فوتيفار، وهو مترقي يعني هو اللي كان الكبير على كل البيت. يمكن كان في ناس أكبر منه سنا، عبيد أكبر منه سنا، لكنه كان هو الكبير عليهم. فضل ماشي وماشي بالأمانة. لم ترى عين إلها غيرك، لم ترى عين، ما شفناش زيك يا رب يصنع لمنتظريه. من سواك يتراءى في الأتون، في الأتون وفي جب الأسود وفي البير، في بيت فوتيفار، في السجن. من ينير القفرة إن حل الظلام بلهيب حب في صورة عمود. الله الله الله.

واحنا مكملين في رحلة يوسف او في الرحلة مع يوسف. طلع من السجن يوسف وكان بمشيئة من الرب. وأول ما طلع وفسر الأحلام، أنا عارف إن معظمنا عارف قصة يوسف، وأول ما طلع وفسر الأحلام لفرعون، قال لفرعون كده، يقول كده في تكوين، سفر التكوين صح 41 وعدد 33، يقول يوسف بيقول لفرعون: فالآن لينظر فرعون رجلا بصيرا وحكيما ويجعله على أرض مصر. يفعل فرعون فيوكل نظارا على الأرض ويأخذ خمس غلة أرض مصر في 7 سنين الشبع، فيجمعون جميع طعام هذه السنة الجيدة والقادمة. وبيحكي ليوسف لفرعون يعمل إيه. ففرعون عدد 37: فحسن الكلام في عيني فرعون وفي عيون جميع عبيده، يعني كل الناس اللي واقفة وفرعون. الله، إيه الجمال ده، إيه الكلام الحلو ده. اسمع بقى الشهادة لما تيجي، اسمع بقى الشهادة لما تيجي من الغريب، اسمع بقى الشهادة الحلوة لما الناس يرون وينظرون فيمجدوا أبانا الذي في السماوات. فقال فرعون لعبيده: هل نجد مثل هذا رجلا فيه روح الله؟ ده مين اللي بيتكلم؟ ده مش يعقوب، ده مش الأسباط، ده فرعون ملك وثني بيقول الكلام ده. هل نجد مثل هذا، ويتكلم عن يوسف، رجلا فيه روح الله؟ ثم قال فرعون ليوسف: بعدما أعلمك الله. شايفين، شايفين الجمال، شايفين الجمال، مش انت اللي شاطر يا يوسف. بعدما أعلمك الله كل هذا، ليس بصيرا وحكيم مثلك أنت تكون على بيتي، وعلى فمك يقبل جميع شعبي، إلا أن الكرسي أكون فيه أعظم منك. شهادة فرعون عن يوسف إن الله هو اللي أعلمك، الله هو اللي عرفك، الله هو اللي أبصر، الله هو اللي قالك. يا سلام يا سلام يا سلام على التكريم لما يجي من الغريب، لما التكريم يجي. وعايز أقول النهاردة لكل واحد بيشتغل بالأمانة في شغله، عايز أقول لكل واحدة حاسة بالظلم وهي في شغلها، خليكي زي يوسف، ارعي الأمانة، امشي بالأمانة، وفي وقته المظبوط، وفي وقته المظبوط. لأن زي التنيمة اللي جاية ما بتقول: بالحكمة أنت وحدك ماسك زمام الأمر. في وقته المظبوط هيرفع شأنك، هيعليكي، هيرفع راسك، هيخلي الشهادة تيجي من الغريب، حتى لو كان رئيسك في العمل، رئيسك في الشغل. لكن امشي بالأمانة، وامشي زي ما كان يوسف ماشي. بالحكمة انت وحدك ماسك زمام الأمر، كل الخيوط في يدك وأمين بطول. قول معايا الكلام ده كمان مرة. بالحكمة

رحمة دايما وفي كل يوم، إكليل أحسن ورأفة فوقي دايما. هاليلويا.

مبارك اسم الرب، مبارك اسم الرب. انتظارا انتظرت الإله، انتظارا انتظرت الرب، فمال إلي وسمع صراخي وأصعدني من جب الهلاك، من طين الحمأتي وأقام على صخرة رجلي، ثبت خطواتي. الكلام ده ليك النهاردة. وجعل في فمي ترنيمة جديدة، تسبيحة لإلهنا، كثيرون زي ما كان بيتقال عن يوسف، كثيرون يرون ويخافون ويتوكلون على الرب. وإحنا بنختم وقتنا وفترتنا بنقول لك يا رب شكرا، بنقول لك يا رب ما أمجد اسمك في كل الأرض، حيث جعلت جلالك فوق السماوات. بنسبحك، بنمجدك، بنكرمك في حياتنا، فالناس يشوفونا، مش يسمعوا تسبيحاتنا، مش يسمعوا كلماتنا، لكن يشوفونا إحنا التسبيحة، يشوفونا إحنا الترنيمة، يشوفونا إحنا فيعظموك، يشوفونا إحنا. أنتم رسالة الله المقروءة لجميع الناس. بصلي بركة لشعبك في كل مكان يا رب. أي حد بيسمعنا دلوقتي قادر أنك تخرجه من ظروفه الصعبة وتمشيه على مرتفعاته، قادر تخرجه من ظروفه اللي متعنده وتجعل قدميه كالأيائل وتخليه يفرح ويبتهج بالرب، بإله خلاصه. بارك لشعبك باسم الرب يسوع المسيح، آمين.

0: أنا
1: هاي، أنا عندي اعتراف. الاعتراف عن مادة الفيزياء فيزيكس وعن مدرس مادة الفيزياء.
0: تكرهيه ولا بتحبيه؟
1: مستر مجدي ده بحبه جدا. أولى ثانوي مدرس جميل قوي قوي، أول ما يخش الفصل تحس إن الشمس دخلت معاه. بس كان بيعمل حاجة تانية خلتنا نحب الحصة بتاعته. هو كان شاطر، بيشرح كويس قوي قوي، بس كمان كان بيعمل حاجة مختلفة، كان بينادينا بأسامينا. فهو بيشرح ما تحسش إن هو بيتكلم بس في المادة، بس كان بيدخل أسامينا جوه الكلام. فمثلا كان يشرح لنا فالسرعة يعني فين، هي عبارة عن إننا نحسب يا مروة، مش يفضل ينادي في أسامينا وإحنا قاعدين عاملين زي النعام كده، اللي هو مستني يتنادى الاسم بتاعي، أنا مستنية الاسم بتاعي يتنادى. المهم دخلت تانية ثانوي، وهنا الاعتراف الحقيقي، أنا اكتشفت إني ما بحبش مادة الفيزياء. طب أنا ما بحبش مادة الفيزياء.
0: مستر مجدي مش بتحب الفيزياء؟
1: أنا بحب حصة مستر مجدي، أنا بحب اللي هو كان بيعمله، علشان هو كان بينادينا بأسامينا. أنا كنت بحب فكرة إن أنا كنت شخصية معروفة بالنسبة له، معروفة بالاسم. إحنا ما كناش مجرد مجموعة طلبة بيشرح لهم المادة بتاعته، إحنا ناس كان عارفنا باسمنا وكان عارفنا بشخصنا. ده بيقول حاجة كبيرة عننا إحنا كبشر، إحنا ناس عايزة تتعرف. انت عايز تتعرف بالاسم، انا عايزة اتعرف بالاسم، انا عايزة اتعرف بشخصي باسمي زي ما انا، مش رقم. ربنا قالها زمان لشعبه، ودي الآية اللي فرقة معايا، بيقول كده، بيقول عرفتك باسمك، كان انا عارفك باسمك، بس ما سبقاش لغاية هنا. قال بقى جملة هي دي بالنسبة لي الفاصلة، انت لي، انا وانت نخص ربنا. والغلاوة دي هي اللي مدية لحياتنا المعنى، مدية لحياتي الهدف، مدية ليومي الهدف، الاحساس ان انا ليا كيان وليا مكانة بالنسبة لربنا. أنا وإنت معروفين عند ربنا، عند خالق كل أطراف الأرض، ضابط الكل. أنا معروفة باسمي، بشخصي، بكياني، بكل تفاصيلي. أنا ليه وأنا تابعه وأنا مسؤولة منه.

أيها الآب السماوي، يا من أتى يسوع طفلاً فعاش في أرضنا وفي منطقتنا في الشرق الأوسط، نصلي من كل القلب أن تزور بلادنا مرة ثانية. نصلي أن تزور بيوت المحرومين، وأن تلمس قلوب المتألمين، وأن تسدد احتياجات المحتاجين، وأن تمد يد العون للحائرين والخائرين. أصلي هذا في اسم المسيح، آمين.

0: طرقك يا رب عرفني، سبلك علمني،
1: دربني في حقك وعلمني،
0: لأنك أنت إله خلاصي.
2: يدرب الودعاء في الحق ويعلم الودعاء طرقهم.
3: كل سبل الرب رحمة وحق، لحافظي عهده وشهادته.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 133، ترنيمة المصاعد لداود.
2: هو ذا ما أحسن وما أجمل أن يسكن الإخوة معاً، مثل الدهن الطيب على الرأس النازل على اللحية، لحية هارون النازل إلى طرف ثيابه، مثل ندى حرمون النازل على جبل صهيون، لأنه هناك أمر الرب بالبركة حياة إلى الأبد.

أهلا بكل اللي بيسمعنا على راديو الحياة الأفضل في برنامج لسلسلة جديدة لدعوة لليقظة. عنوان حلقتنا القرارات. القرارات ليها دور محوري في حياتنا، ممكن ناخد قرار يغير حياتنا تماما. يعني لو خدت القرار الغلط هتحصد مرار وتعب طول العمر، بس لو اخترنا القرار الصح هنعيش في راحة وفرح. تعالوا نشوف ثلاث أمثلة كتابية وشوفوا نفسكم مين فيهم. أول شخصية هنقابلها هي قصة حنة وفننة في صمويل الأول إصحاح 1. حنة كانت مش بتخلف لسنين طويلة، وكانت سلفتها فننة عندها أولاد، بس فننة ما كانتش بتشكر ربنا على أولادها، لا كمان كانت بتعاير حنة سلفتها باستمرار سنة ورا سنة ورا سنة، وده سبب مرارة لحنة. وممكن يكون ده حال حد سمعني زي حنة، تعبان من ذل ومعايرة وظلم وإهانة من أقرب الناس لي، زي أهلك أو إخواتك، ووصلت الإحساس بالعجز ومش قادر تكمل ولا تحتمل، فقدت الأمل. اسمعوني، حنة مع قسرة قلبها وحرمانها من أغلى شعور وهو الأمومة أخذت قرار غير حياتها. على قد مصيبتها الرهيبة كان رد فعلها وقرارها رهيب برضو. قالت هصلي مهما هصلي، وكانت بتروح لبيت الرب باستمرار وبتصلي على طول بدموع، وكان قرارها مع ان مفيش حاجة بتتغير بس هفضل اصلي. فننة بتعايرني هصلي، عاقر برضو هصلي، السنين بتجري ومفيش استجابة برضو هصلي. عاوز اقف هنا وتعالوا نسأل نفسنا، يا ترى لما الرب مش بيستجيب لصلواتنا سنة ورا سنة ورا سنة، ايه بيكون قرارنا؟ هنوقف صلاة ونستسلم ولا هنعمل زي حنة؟ تعالوا نشوف نتيجة صلاة حنة المستمرة وتمسكها بالرب ايه. الرب استجاب لطلبتها وما ادهاش طفل عادي، لا ده كافئها بصمويل النبي العظيم اللي كان ليه دور عظيم مع شعب الرب، وكمان ادها ثلاث أولاد وبنتين. أصله إله بيسمع الصلاة، إله التعويضات في توقيتاته الإلهية. من فضلكم اوعوا توقفوا صلاة، كملوا وصدقوا إنه جاي بالاستجابة سريعا. الشخصية الثانية المرأة المنحنية جت في لوقا 13. امرأة قعدت 18 سنة منحنية مش بتقدر ترفع ظهرها، والغريب كانت على طول بتروح المجمع، يعني مواظبة على الكنيسة، بس بتروح وترجع زي ما هي، زي ما راحت زي ما جت، زي كتير مننا. والأغرب إنها تقابلت مع الرب يسوع في المجمع، بس حتى ما طلبتش منه الشفاء مع إنه صاحب المعجزات الوحيد والطبيب الشافي الأوحد. عارفين ليه؟ لأنها أخدت قرار غلط، تعايشت مع حالها ومع مرضها. بتخيل كانت بتقول في سرها أنا كده وهفضل كده باقي عمري، يعني عشت 18 سنة هخف دلوقتي ما خلاص العمر خلص. وقرارها ورد فعلها الاستسلام وهعيش كده وخلاص، سابت نفسها لإبليس وللأسف ربطها بروح ضعف. من فضلكم اوعوا تقبلوا روح الضعف والاستسلام، قوموا من كل يأس وانحناء وخدوا القرار انكم ترفعوا عينيكم للسيد القدير، واسمعوا وعد الرب ليكم في لوقا 13 عدد 12 بيقول فلما رآها يسوع دعاها وقال لها يا امرأة انك محلولة من ضعفك، ووضع عليها يده ففي الحال استقامت ومجدت الله. تعالوا ناخد قرار إننا نرفض الحال اللي وصلنا له من ضعف بسبب الظروف والمشاكل. اوعوا تروحوا الكنيسة وترجعوا زي ما انتم، خدوا قرار إنكم لازم تتقابلوا مع المحرر الأعظم وتنولوا الشفاء والتحرير. اتأكدوا في قمة تعبكم ودقكم الرب يسوع حاسس بيكم جدا، وبينادي على كل واحدة باسمها زي ما عمل مع الأرملة المنحنية، وبيؤمر بشفائكم من ضعفكم وبيلمسكم لمسة حياة وحرية. بس القرار ليكم، تعالوا ناخد قرار دلوقتي، مش هستسلم وهتمسك بإلهي وهكمل صلاة بإيمان مهما طال الوقت، وتأكدوا إن الرب هيجي بمجد أكتر من ما تطلبوا أو تفتكروا، لأنه إله مبهر رهيب. تعالوا نقول ويكون شعرنا هصلي مهما حصل لي. آمين.

يا رب أنت إلهي ومصدر حياتي وشبعي الحقيقي، ساعدني لما أبدأ يومي منشغل بهمومي واحتياجاتي قبل ما أرفع عيني ليك، ولما أطلب عطاياك أكتر ما أطلبك أنت.

أهلا بيكم حبايب الرب الغاليين، أهلا بيكم في برنامج قصة ومعنى. النهاردة أنا جاي ومعايا قصة جميلة جدا، بتقول أنه من آلاف السنين قرر شعب من الشعوب أنه يعمل تمثال كبير من الذهب، تمثال وزنه 5 طن، يبقى كده رمز للبلد ورمز للحضارة، ويحطوه كده في مدخل البلد فيجذب السياح، ويبقى كده ليه شكل ومنظر جميل في وسط الشعوب وفي وسط الأمم. لكن سمعوا إن الأعداء هيهجموا عليهم علشان يحطموا ويهدموا ويدمروا البلد، فخافوا على التمثال بتاعهم ألا ياخدوه عندهم الأعداء، فراحوا قرروا إن هم يغطوه بطين معين سميك قوي، طين يثبت ضد المطر وضد كل شيء عشان ما يتكشفش أمره إن ده تمثال مصنوع من الذهب. فعلا جم الأعداء حرقوا البلد ودمروا وخربوا وخدوا الناس وحاجات كتيرة جدا حصلت، لكن لم يعطوا للتمثال أي أهمية. إيه هيعملوا إيه بتمثال من طين يعني؟ ومرت السنين والسنين والسنين والتمثال أبو طين واقف. لكن جات السلطات بقى بعدين خالص قالوا طيب إحنا عايزين ننقل التمثال ده، نحطه في مكان تاني كده، يعني بدل ما هو في مدخل البلد طين، لا إحنا نركنه على جنب يعني. لكن وهم بينقلوه من مكان للمكان لقيوا ان في شرخ في الطين، ولقيوا ان في شيء بيلمع جوه الطين ده، بدأوا يعني يشيلوا حتة بحتة، بصوا لقيوا في ذهب، كل ما يشيلوا حتة يلقوا ذهب ذهب ذهب، لغاية ما بصوا لقي ان التمثال الضخم ده اللي بيزن 5 طن هو كله عبارة عن ذهب. طبعا كانت فرحتهم كبيرة جدا، فبدل ما كانوا هياخدوا التمثال ده يركنوه في حتة على جنب، خدوه حطوه في أحسن حتة في البلد لأنه مصنوع من الذهب، وكتبوا تحتيه حكمة وعبارة بتقول بداخل الطين كنز، بداخل الطين كنز. عايز أقولك عزيزي المستمع أنه مرات كتيرة بنشوف الناس عبارة عن طين، مرات كتيرة بنحكم عليهم أحكام، ده متكبر، ده منتفخ، ده متعظم، ده أناني، ده طماع، وبنصدر أحكام على كل الناس. مرات كتيرة بنشوف الناس من برة، ما بنشوفش أعماقهم، ما بندخلش معاهم في أعماقهم وأبعادهم الداخلية، عشان كده أحكامنا بتكون دايما أحكام خارجية. في صموئيل الأول 16:7 يقول كده الإنسان ينظر إلى العينين أما الرب ينظر إلى القلب. ده اللي احنا بنعمله دايما، ان احنا بنبص على ملابس الناس، هو لابس حسب الموضة ولا مش لابس حسب الموضة، هو لابس ساعة قيمتها ايه، هو ماسك موبايل قيمته ايه، هو عنده ايه في البنك، هو بينتمي لعيلة مين. فانا بحكم على الشخص نتيجة منظره اللي من بره، فالتمثال ده منظره من بره كان طين، لكن الحقيقة هو كان ذهب في الأساس. عشان كده بنحكم على الناس ان هم صعبين، هم متكبرين أو منتفخين. تعال شوف الرب في لوقا 19، كل الناس كانت بتبص على زكة على إنه إيه الطين اللي من بره ده، ده شخص يعني بيجمع الجزية، ده شخص عشار، ده شخص بياخد الفلوس مننا بالربا، كان عشار مكروه جدا. لكن الرب بص لنقطة مهمة جدا، بص للذهب اللي جوه، بص لقلبه. جاء يسوع نظر إلى فوق الشجرة وقال له يا زكا اسرع، تعالى، أنت شخص رائع، أنت شخص جميل، أنت شخص حلو، انزل، ينبغي أن أمكس اليوم في بيتك. الرب شال الطين اللي على زكا، فقال له زكا ها أنا يا رب أعطي نصف أموالي للمساكين، وإن كنت وشيت بأحد أرد 4 أضعاف. أصلي أن ربنا يديك نعمة النهاردة أنك تشوف الناس على حقيقتها. يا رب ساعدنا ان احنا ما نبصش على الناس من بره، لكن نبص على التمن اللي انت دفعته فيهم، دم يسوع المسيح. الى اللقاء في حلقة جديدة من قصة ومعنى.

أهلا بكل اللي بيسمعنا على راديو الحياة الأفضل في برنامج لسلسلة جديدة لدعوة لليقظة. عنوان حلقتنا النهاردة الصمت. في أسئلة دايما بنسألها للرب في صلواتنا أو حتى في سرنا. ففي العهد القديم في سفر حبقوق إصحاح 1:2 سأل الرب وبعتاب: حتى متى يا رب أدعو وأنت لا تسمع؟ أصرخ إليك من الظلم وأنت لا تخلص. وإحنا دايما بنسأل: هو ربنا مش بيرد عليا ليه؟ أنا عاوز مشورته. ودي من أصعب وأقوى تحدياتنا مع الرب: لماذا تصمت يا رب؟ في أنواع من الصمت، فصمته بسبب أخطائنا وخطايانا، لأن الله بيكره الخطية بس بينتظر رجوعنا وتوبتنا إليه. ساعات تانية بنسأل الرب بيصمت ليه في طلباتنا، زي احتياج أو في مرض أو أزمة، حتى في المشورة لأمر في حياتي. أولاً، الحقيقة المؤكدة إن الله بيصمت ولكنه في نفس الوقت بيعمل وإنت مش شايف ولا حاسس، ولكنه بيعمل وبيكون بيعد وبيرتب للحل الأعظم. زي مثلاً في سفر خروج 3:7 مكتوب: إني قد رأيت وسمعت وعلمت فنزلت. بس علشان الرب يخلص شعبه كان بيعد وبيشتغل في موسى 80 سنة. إزاي؟ أنقذه من الموت، اتربى في بيت فرعون، خلى يكابد مامته هي مرضعته علشان تعلمه الناموس وتعده لدعوته، بس للأسف اتدخل بإيده وقتل المصري فبوظ المشيئة فهرب للصحراء. بس كان الله بيشتغل فيه 40 سنة، وأخيرا جه وقته. قانون مهم جدا إن الله يصمت لخيرنا دائما، عمره ما يصمت لأذيتك ولأنه ضدك أبدا. هو عارف إن الانتظار والصمت مؤلم جدا، بس لازم نكون عارفين إنه حكيم في التوقيتات، وأكتر واحد عارف إمتى يفتح ويعطي، وهو بيعمل وهو صامت، لأنه حاسس بينا وفي صمته بيكبرنا ويعلمنا الصبر. واللي مش بنتعلمه في الكنيسة بنتعلمه في صمت الله والتجربة. ومن جمال إلهنا أثناء صمته بيطبطب علينا، ممكن يبعت حد يشجعنا أو في ترنيمة أو وعظة يطمننا، لأنه بيحبنا جدا. سؤال: طيب أعمل إيه في الصمت المؤلم ده؟ نرجع لكلمات الكتاب المقدس. في مزمور 37:5 مكتوب: سلم للرب طرقك وأصبر له. يعني سلمه القصة، اديله توكيل وتفويض على كل الأحداث، وقول: رغم أني مش شايف ومش عارف بس بسلمك أموري وهصبر لك. في خروج 14:13 مكتوب: قف وأنظر خلاصه. يعني أقف اتفرج عليه. من فضلك ما تعملش حاجة خالص بإيدك أو فكرك إنك بتحاول تساعده بيها، صدقني تدخلك هيلخبط ويبوظ كل المواضيع وهيعطل مشيئة الله. في خروج 14:14 بيقول: الرب يقاتل عنك. يعني إيه؟ يعني أصبر واستنى واتفرج، لأنه هو اللي عاوز يحارب حروبك. قبل ما الرب يشق البحر قدام شعبه كان شغال الليل كله بريح شديدة قوية فانشق البحر، وحدد معاد العبور للشعب. لو انت تعبان ومعذب اسمعني، في انجيل مرقس 6 مكتوب: الرب صرف الجموع وركب التلاميذ السفينة وهو طالع على الجبل يصلي. بس وهو على الجبل عينيه كانت على السفينة وشايفاهم معذبين والريح ضدهم شديدة وسكت 10 ساعات. أصل هو عارف هو بيعمل إيه في وقت صمته. عينه بتكون عليك في كل التفاصيل، وفي اللحظة المحددة بيتدخل بطريقة معجزية. فثق فيه أكتر وشوف قدرته فتكبر روحياً. في صمته بيكسر كبريائي وبينظفني وينقيني ويجهزني علشان أتمم خطته لحياتي. صدقني هو في المشهد، بلاش تشتغل أنت، وتأكد أن الرب لن يهدأ حتى يتمم الأمر. تعالوا نصلي مع بعض. إحنا يا رب مش فاهمين ليه أنت صامت ولا شايفين بعنينا،
بس أنت تأتي ولا تسكت. أؤمن بختار أني أصبر ليك، ومتأكدة دخولك وتغييرك لمشهد حياتي. يوم الاستجابة جاي والسماء هتتفتح ولن أخزى. آمين.

يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنحط بين إيديك كل الناس المتألمين والنازحين والناس اللي خايفة، الناس اللي فقدوا بيوتهم وأحبائهم، شعورهم يا رب حتى بالأمان فقدوه. يا رب إحنا بنصلي عشان تكون ستر للناس ديت وهم في العراء، تكون مأوى يا رب ليهم وهم تايهين، تكون صوت رجاء وأمل وهم حتى عاجزين إن هم يعبروا. إلمس يا رب جراحهم، إلمس أجسادهم ونفوسهم، إرسل يا رب تعزياتك اللي تفوق كل عقل، إديهم قوة يا رب مش بس للنهاردة، لكن إديهم قوة لكل العمر، إديهم رجاء يا رب يكفي عشان يقدروا يكملوا الطريق، وضع يا رب حواليهم ناس يسندوا ويحملوا قلوبهم عشان يكونوا امتداد لرحمتك على الأرض. آمين.

أهلا بيكم حبايب الرب الغاليين، أهلا بيكم في برنامج قصة ومعنى. معايا قصة النهاردة جميلة بترجع لأيام زمان قبل ما الطيارات تدخل في سيستم النقل من مكان لمكان، أيام ما كان السفر عن طريق السفن بس. القصة عن أسرة بسيطة فقيرة من الدنمارك حبت تسافر إلى أمريكا، يعني علشان هناك فرص الرزق أكتر وأوسع، فحبوا يروحوا يجربوا نصيبهم هناك. فالأب يدوبك حجز تذكرة لي ولأسرته على السفينة، ولأنهم كانوا عيلة فقيرة جدا يدوبك الراجل خد معاه كميات من الجبن اللي طبعا بتشتهر بيها الدنمارك وشوية خبز يدوبك يكفوهم مدة الرحلة لغاية ما يوصلوا هناك، يعني هيعيشوا على الجبنة وهيعيشوا على العيش. فضلت الأسرة كده لمدة 3 أيام تفطر وتتغدى وتتعشى جبنة وعيش. في آخر 3 أيام ابنهم الصغير زعل وتزمر وقعد يزعق، احنا هنعيش على الجبنة، انا زهقت من الجبنة، كل يوم هناكل جبنة وعيش جبنة وعيش. فأبوه قال له يا ابني انا ما معيش فلوس ويدوبك جمعت تمن التذكرة بالعافية، اصبر كل 10 أيام ونروح لأمريكا، وهناك يعني لما اشتغل وربنا يوسع علي اقدر اجيب لك كل اللي انت عايزه. الولد فضل يعيط ويصرخ، اديني طيب 5 قروش اروح اشتري شوكولاتة او ايس كريم او اي حاجة، انا بشوف العيال ماشيين في السفينة بياكلوا ايس كريم وبياكلوا شوكولاتة. الاب قال له يا ابني انا ما معيش، مش هقدر اديك دي، يدوبك فلوس هتكفينا لغاية ما نوصل امريكا ونبتدي نشتغل وربنا يبارك لنا. لكن الولد فضل يعني يعيط ووقع في الارض وعمال يصرخ، فابوه قال له طيب خلاص خد ال5 صاغ دي روح اشتري شوكولات او ايس كريم. الولد خد الفلوس وغاب 2 ساعة ورجع، فابوه بيسأله بيقول له ها جبت الشوكولاتة وكلتها؟ فالولد قال له يا بابا هو انا اكلت الشوكولاتة بس؟ ده انا اكلت شوكولاتة وكلت فراخ وكلت سمك وكلت لحمة وكلت مكرونة وكلت خضار. فالاب اندهش وقال له كل ده ب5 قروش؟ ضحك الولد وقال له يا بابا كل الأكل على السفينة مجانا، كل الأكل اللي على السفينة أنت دفعت ثمنه في ثمن التذكرة. يا على الاندهاش والصدمة، الراجل قاعد عايش على الجبنة والعيش في حين إن هو دافع ثمن الأكل بتاعه، كان يقدر يأكل كل شيء لكن ما عندوش معرفة. وده اللي قاله الكتاب في أشعياء 5:13، سبي شعبي لعدم المعرفة، وعشان كده شرفاؤه رجال جوع، عامته يابسين من العطش. ليه الجوع؟ ليه العطش؟ ما عندناش معرفة، ما عندناش إدراك بالامتيازات اللي ربنا ادهلنا والقوة والنصرة اللي لينا في المسيح واللي لينا في الصليب. هوشع بيقول فصح 4:6 هلك شعبي لعدم المعرفة. طبعا قلة المعرفة تدمر، قلة المعرفة تخلينا مش قادرين نعرف إيه اللي إدهلنا الله وإيه اللي عمله الله معانا. في رومية 3:24 بيقول كده متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح. الراجل ده كان قاعد على السفينة وعايش على جبنة وعيش في حين إن هو كان يقدر يأكل من يعني زي ما بيقولوا ألذ وطاب يعني. وهنا النهاردة عايز أقولك متبررين مجانا، إنك تتحكم أو يحكم عليك في المحكمة السماوية بالبراءة مش لأنك أنت بتعمل، لكن لأن ده قرار صدر من المحكمة السماوية، متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع. الفداء اللي قدمه يسوع المسيح على الصليب بيخلينا أمام الله متبرر وبلا لوم مجانا، ده هبة وعطية من الله ليا. في رؤيا 21:6 يقول كده ثم قال لي قد تم، أنا هو الألف والياء البداية والنهاية، أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا. وفي رؤية 22:17 يقول كده من يرد فليأخذ ماء حياة مجانا. أنا عايز أقول لك النهاردة أنت ليك امتيازات، ليك الخلاص، ليك الحال الأبدية، ليك التبرير، ليك المصالحة مع الله، ليك الغفران، كل ده ليك من حقك لأن يسوع دفع كل التمن على الصليب. يا رب ساعدنا ان احنا نفهم ونحنا ندرك عطاياك وامتيازاتك لينا. الى اللقاء في حلقة جديدة من قصة ومعنى.

يا رب أشكرك يا رب على عملك يا رب علشان عملك على الصليب. أنت مستحق يا رب كل تسبيح، مستحق كل إكرام. بنمجدك في وسطينا وبنرفعك بنعليك، أنت ملك الملوك يا رب. أشكرك يا رب لأنه كل مرة بنقع، كل مرة يا رب عينينا مش بتبقى عارفة تركز عليك، بنشوفك يا رب وانت ماشي معانا في وادي ظل الموت، بنشوفك يا رب واحنا قلوبنا وأرواحنا قربت تموت يا رب، وبنشوفك وانت بتردنا تاني ليك واحنا بعيد يا رب، واحنا يمكن في أوقات مش مصدقين فيك وإيماننا مش بيبقى ثابت. انت يا رب بتبقى موجود ودايما بتردنا، تخلينا نرجع ليك من تاني.

يا رب أشكرك لأن تعبي فيك مش بيروح هدر. سامحني لما أدور على التقدير من الناس أكتر من رضاك، أو لما أتعب لما ما أشوفش الثمر بسرعة.

يا رب جايين لحضورك، جايين نتقابل معاك، جايين نبارك اسمك، جايين نسبحك. ملك السماء، سيد الأرض كلها، بنعظمك، نديك المجد اللي يليق بيك، وحدك مستحق.

رب بنهتف انت القدوس للابد، انت العالي في وسطنا، عالي في وسط تسبيحات شعبك، تسكن وسط تسبيحات شعبك، لانك انت يا رب وعلي على كل الارض، علوت جدا على كل الالهه. يا رب انت عالي ومرتفع قدير، ليس مثلك.

رب مستحق وحدك العبادة والسجود، لأنك العالي، أمامك الجبال تذوب. هاليلويا هاليلويا، بنرفعك بنعليك. أنت تأتي إلي بسيف ورمح وترس، أما أنا فآتي إليك باسم رب الجنود.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج القلب بيتكلم مع داليا إبراهيم.
1: تمييز الله لينا مش زي ما احنا بنميز بعض. البشر بيغلطوا الغلطة دي وبيهتموا بالشكل وبالمركز وبعدها بيحصل التمييز. من القصص المشهورة رفقة اللي ميزت وفرقت ما بين ولادها يعقوب وعيسو. يعقوب نفسه اللي تميز عمل نفس الغلطة، ميز ابنه يوسف عن كل اخواته. وفي قصتين تمييز بشري واضحين جدا ما بين أشخاص اتسببت في وجود حسد كمان عمل انتقام وكراهية، كل ده بسبب التمييز. حتى تلاميذ الرب يسوع سألوا من الأعظم ومين هيكون جنبك. التمييز عندنا إحنا بمفهومنا البشري واخد شكل حلو، واخد شكل مغلف لكنه جواه كارثة. في التمييز بدوافع مختلفة بتكون جوانا وإحنا بس اللي بنكون فاهمين وحاسين وعارفين بيها، وممكن كمان ندي لنفسنا مبررات للتمييز. فمثلا أصل أنا مهتم بشخص علشان لسه صغير زي ما عمل يعقوب مع يوسف، أو رفقة لما اهتمت بيعقوب وميزته عن عيسو عشان يعقوب هادي مش بتاع صيد ومطاردة زي عيسو. كان عندهم المبررات لكن للأسف كانت غلط وتسببت في أذى شخص اللي تميز وكمان الشخص اللي عمل التمييز. وربنا ما بيكشفش عيوبنا علشان يكسرنا أو يفضحنا لكن علشان يحررنا. تعرفون الحق والحق يحرركم. التمييز هو ظلم لأنه ليس عند الله محاباة. فقيمتنا جاية من نظرته لينا ومش من معاملة الناس حوالينا. وجود الرب في حياتنا هو اللي بيدينا قيمة، وهو اللي بيشفي وبيخلينا كمان نشوف اللي حوالينا بعيونه اللي مش بتميز أبدا. فلو اتعرضت للتمييز من حد ظلمك أو أنت بتميز ما بين الأشخاص، أدعوك يلي مظلوم إنك ترفع قلبك لربنا وهو وحده الشافي وتسلم لي شكوتك وأطلب شفاء ورفع للتمييز ده. وإله السلام نفسه يقدسكم بالتمام ولتحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم كاملة بلا لوم عند مجيء ربنا يسوع المسيح. اختار الرب ليكون له شعبا خاصا، ميزنا واختارنا، وده امتياز وتمييز مهم جدا، وإحنا اللي بنقرر ناخد التمييز ده باختيارنا.

يا رب يسوع، بشكرك انك اله صالح وامين. اشكرك يا رب ان انت حاضر في وسطنا. اشكرك يا رب انك بتسمع انات قلوبنا. يا رب بحط بين ايدك كل حد يا رب بيسمع يا رب وهو موجوع ومتألم. تيجي يا رب يسوع طيب كل قلب يا رب. انت تقدر يا رب توصل للجروح يا رب وللمشاعر المخفية، لان انت الوحيد اللي عارف اللي جوه كل قلب واحد فينا. يا رب بثق ان انت يا رب بتقدر تداوي. انت الشافي يا رب يسوع القدير وحدك. امين.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج عايشها ازاي مع محب ميلاد.
1: انا اسمي محب ومتشوق ان انا ادردش معاكو دقيقتين ثلاثة كل مرة عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو انا مين؟ انت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حتة مختلفة، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من أفريقيا ومن آسيا. عشان كده هدردش معاكو دقيقتين ثلاثة زي ما بنقولها في المصري، دقيقتين ثلاثة هبحث معاكو بشكل سريع هو أنا مين. عشان أعرف أعيش حياتي صح محتاج أعرف هويتي صح، عشان أعرف أحقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج أعرف أنا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثة، أنا مين؟ أنا مين؟ الهوية. عايز أعرف أكتر، عايز استوعب أكتر عن هويتي في المسيح. والنهاردة عايز أتكلم عن أمر مهم. بولس الرسول في كورنثوس الأولى صح 12 كان بيتكلم بهذه الصورة عن كنيسة المسيح وجسد المسيح، وبيقول في صح 12 عدد 25: لكي لا يكون انشقاق في الجسد، بل تهتم الأعضاء اهتماما واحدا بعضهم لبعض. فإن كان عضو واحد يتألم فجميع الأعضاء تتألم معه، وإن كان عضو واحد يكرم فجميع الأعضاء تفرح معه. النهاردة إحنا زي ما بيعلن جسد المسيح وأعضائه أفرادا، أنت عضو في جسد المسيح. صورة جميلة جدا إنه الكنيسة هي جسد المسيح والمسيح هو رأس الكنيسة ونحن أعضاء. تخيل زي ما حضرتك ميبي تكون عضو في نادي معين، في حزب معين، لكن أنت عضو في أعظم جسد وأعظم منظومة على هذه الأرض، جسد المسيح. والأعضاء ليهم دور مع بعض لأن هم كلهم بيمثلوا جسد واحد بينفذ مهمة واحدة. لكن بولس قاعد يحكي عن هذا الجسد وكل عضو فينا. لما عضو بيتألم باقي الأعضاء بتتألم، لما عضو بيقرم وبيفرح باقي الأعضاء بتفرح. ده بالظبط اللي بيحصل في جسمي وفي جسمك. لما بتكون إيدي وجعاني بيجيلي صداع، جسمي كله مش مزبط. لما عضو بيكرم كلنا بنفرح، كلنا بنكرم بعض. إحنا أعضاء في جسد المسيح بناخد الحياة من الرأس. هو رأس هذا الجسد، هو المدير، هو اللي بيرسل إشارات كل عضو يعمل إيه. عشان كده مهم جدا إن أنا أعرف لو أنا بحضر كنيسة وإن أنا عضو في كنيسة إنه الموضوع مش مجرد عضوية بتديني شوية امتيازات. لأ، أنا عضو لي امتيازات، لكن أنا أيضا عضو لي دور. دوري إني أتحد بكل الأعضاء، دوري إني أتحد بالرأس، دوري إن أنا أكون بكرم باقي الأعضاء وبعطيهم كرامة أكتر مني، دوري إن أنا أتألم مع من يتألم وأفرح مع من يفرح. أنت عضو في جسد المسيح، ليك امتيازات لكن أيضا ليك مسؤوليات. أنت عضو في جسد المسيح، يجب أن تتحد برأس هذا الجسد وتتحد بباقي الأعضاء.